0: اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماء،
1: تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفاف اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لخطايانا. Christos Isus ben
0: chois.
2: Eve brosef kistas ite.
1: Kito pneumati eso.
0: Morin shebe vodot ven bere ferbes nani von na ite vnod viot en ben chois. O venoti vo ben soti risos bi Christo jahves kepadi ninguna vero itinero na farero na sotenero fti asoeron. Tito te na venten shahere tai unu thai enthuf un marin tir fu posen te varheron chim pai ehu u es ova fainim yo tiron te benon chen herin i venin jevan dukratore pshoi se vennuti
2: lo se vexasti
1: iri eleison
0: te vive pshoi se vennuti vivan dukratore fiotem ben pshoi so vennuti uo ben soti risos be Christus nashkuro ale kulla hal wa nagli kulla hal wa fi kulla hal لأنك سترتنا وعنتنا وعبستنا وقبلتنا أشفقت علينا يا رب وعضدتنا أتيت بينا لهذه الساعة
1: يا رب وارحم.
0: من أجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل الشيطان ومامورة الناس الأشرار وقيامنا عذاب بين الظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعب عن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا الصالحات والنافعات الظهر أنت الذي

0: Joseph Christos ite.
1: In vos.
2: Qui tom nevmati eso.
1: وشابشتاهدهم بالمراحم وبالرافات اشفيهم انزعنهم عنا كل مرض وكل سقم وروح المرض ترود والذين ابطمت روحين في الأمراض قمهم يا رب وعزيهم المعذبون الروح النجسة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت لست حل المربوطين تقيم ساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عدا صغير القلوب من الذين العاصف كل النفوس المتضايقة المعبود عليها ومريضة يا رب رحمة أعطيها نعمة معونة يا رب أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطاياها وأثامها نحمدنا يا رب أمراض نفوسنا الشهادة لأجسادنا فيها طبيب الحقيقي الذي لنفوسنا أجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصه
2: يا رب رحم
1: نسأل الله لا يفضل كل ربنا ولا نخلصنا يسوع المسيح نسأل الله من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أبانا أخوتنا المسافرين
2: يا رب الذين
1: يأمرون السفر كل مكان سترهم ومعينك في البحار والأنهار والنبيع والطرق المسلوكة والجو أو الذين جعلوا سفركم ونقول عذركم من أين هذه أمين الخالص فضل يا رب اصحبهم في الإقلاع واصحبهم في المسير ردهم لما نزلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك كل عمل صالح أذن يا رب زمان غربتنا بهذا الأمر احفظه في المضرة والعصف ولقلقنا الإنقاذ
2: أمين يا رب رحم فلنسبح مع الملائكة قائلين مجد في الآل وأرض السلام في الناس مصر نسبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك نجل عزم مجدك يا رب ملك على السماوات لا الأب دعوت كل رب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح القدس أي يا رب الإله حمل الله ابن الأب رب خطة العالم محمد يا حامل خطة العالم طلباتنا ليك يا جالس عن يمين أبي رحمة أنت وحدك القدوس أنت وحدك العال يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجدا لله الآب أمين وبركة كل يوم سبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأباد كلها أمين منذ اللي رحت بكر إليك إلى نمرك هي نور على الأرض كنت أتلك أنك صرت لي معينا باكر أنك تسمع صوتي بغداء في مام اختراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام للأموات صعد إلى السماوات ارحمنا المجد الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان والدهر دور كل أمين أيها الثالث قدوس حمنا يا الثالث قدوس حمنا يا الثالث قدوس حمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسهامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك قدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا الذي بلا خطية يا رب أعين نقبل طلباتنا إليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض

كانت لها أم المسيح السيدة صلوات للعيد الحبيب ليخ في النقطتين السلام التي وقت لها نور حقيقي المسيح إلى العذراء القديس اسأل الرب عنا أن يصنع رحمة نفوسنا في النقطتين أيات العذراء مريم وقت لها القديسة الشفيعة الأمين جنس البشرية اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكان لما فرد خطيئنا شيريني اوتي بارسي نستر من سيني شارب شوش انت بنك نسر اكبون نمانو ايل تنتي واري بما فيه اوتي ابرستاتي ستن اوت نارم بن شويس بخرس استفكان انو بينا نيفول طباكي انتي يا مريم الحكيمة العفيفة القبة الثانية الكنز الروحي اليمامة النقية التي نادت فردنا وأينعت لنا ثمرات الروح الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صنع البشر وأنت أيضا يرجعنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا ميخائيل رئيس السمايين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا كيريوس وخريستوس أفسط بنف أبوستولوس إتبتروس نم أندرياس يوانس نم ياكوبوس لبون فيلبوس نم متيوس برسولوماوس نم توماس ياكوبوس تالفيوس نم سيمون بيكان النيوس تديوس نم متيوس برسولوماوس نم توماس ياكوبوس تالفيوس نم سيمون بيكان النيوس ماتياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكامل بقية التلاميذ الذين تبعوا السيد خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة طلبوا من الرب عنا يا سادات الأباء الرسل 72 تلميذا ليغفر لنا خطايانا كوني أنت ناظر علينا في المواضع العالية التي أنت كائنة فيها يا سيدتنا العذراء كل حين اسأل الذي ولدتيه مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذه الأتعب ويقرر لنا سلامه سلام لك أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يا أم النور الحقيقي نمجدك يا العذراء القديسة وتلاه لأنك ولدتي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كلي شهداء تاليس تقين سبات الكنائس وفران خطايا نبشر بالسادس القدوس لاهوت واحد نزل بدلوع نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا العتلات بنطس تألم كبره وقام بين أمتك المستسكن في كتف صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وأيدني جيل يدين أحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء نعم بروح القدس رب المحيم باسم الآب نسجد له أنه مجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.

0: مكرمين قائلا إن أنبياءً وأبرارا كثيرين اشتهروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم طوبى لعينكم لأن تبصر ولأذانكم لأن تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأنجيلك المقدسة بتلبط قديسي.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب
0: يا سيدنا كل الذين أمرنا ورسولنا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا أن نرفع عليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلاصنا كلنا شفانا كلنا.

0: Sancite metavos acosumento ag Evangelio.
1: Doxa si Kyrie.
2: قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركاته علينا آمين. من مزامير تلاتير معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا آمين. كهنتك يلبسون البر وقديسون يبتهجون من أجل داود عبدك. هيأت سراجا لمسيحي وعليه زهر قصي.
1: الليلويا.
2: مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
1: إلى الأبد آمين.
2: ونزل معهم وقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب ومن جميع اليهودية وأورشليم وساحر صور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيه من أمراضهم، والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم، وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأنه قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينه إلى تلاميذه وقال لهم: توباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله، توباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون، توباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون، توباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان، افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا أجركم عظيم في السماء لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
1: والمجد لله دائما. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. Berestos ben chois.
3: Taskif alasi motu kreo krinati.
1: In obionso kirie.
3: Pros homin si omita bobo amin.
4: Ire ne posi.
1: Nevma ti so.
4: Sayyid Rabbi Yesu al-Masih al-Ibn al-Wahid. Wa kalimat Allah al-Ab al-Lazi qatta'a kulli ribatat khatayana. Min qibal alamih al-Mukhallis al-Muhiyah. Al-Lazi nafakh fawg talamidhi al-Iddisin wa qallam iqbal al-Ruh al-Qudus. Man ghafartum khatayah ghufrat. Man amsaktumu alayhum sakit. أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت وكنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض.

0: الغرب تحل كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبي وأخواتي الضعف هؤلاء المنحين برؤوس مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك شبع علم غير علم جدع قلب. قول بالفعل بصار النفس عارف ضعف البشر كصالح محب البشر. اللهم انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حاللنا يا رب وحال كل شعب.
1: ليسون كرياليسون كرياليسون من Eins auf dem Weg, Leos, Timono, nein, nein, Kirie, Leison, Kirie, Flogison, Amines, Moeroes, Moeroes, Timitania, Kunie, Volgon, Biesmo,
0: Christus, Benuti,
1: Amines, Echo,
0: Yamelik, Salam, Antino, Salam, Karolina, Salam, Echfer, Hotayan, Lekal, Molko, Alkohol, Baraka, Liza, Ilabet, Amin, Ben, and Lady Fistamo.

Choice nine and a mean and he will have no wrong with no sheer number no my thoab noti note a mean. تسبح الساعة الثالثة من النهار المبارك قدم المسيح ملكنا ولانا نرجوه يغفر لنا خطايانا مزامير تلاتي لبينا داود نبي ملك بركاته علينا.

0: سيموسيموسيمو قدوس قدوس قدوس اصلهم من بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير تلميذ بركاته علينا.
1: متجاهل معز روح القدس ارسل الله باسمي فاعلم كل شيء اذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا يضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت اني قلت لكم ان امضي ثم اتي اليكم. لو كنت تحبون لكم تفرحون بأن يمضي الآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كنت تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيها شيء لكن لك أعلم أعلم من حب أبي يقوم أوصاني أبي كذا أفعل. قوموا انطلقوا هنا أنا والكرم الحقية وبالكرام كل غصن فيها لا تبصر من أقطع وكل ما تبصر من أقيد لا تبصر من أبصر. وأنتم من قبل القيام لك الكلام الذي كلمته به إذ بيان أيضا فيكم المجد لله دائما.
0: نرسمك بخريستوس سمك يوضا نغثو سمك من المعث وأبجي أكي أكسوت يا منينا روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين نسخ المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أسرح لكن جدد

ثلاثة لمزيد القديس يشكر مكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه من يصح لكن نسألك أن تؤذي الفحشانة يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم مروحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء أنت وضيان حسنا يا من يضيء لكل إنسان

0: نسألك تمام ونعم ورسول الله خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا. أيها الملك السماء المعزر والحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدتي أنت باب السماء افتحي لنا باب. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا. أمين. كريا لايسون كريا لايسون يا رب وارحم.
1: كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله.
0: كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم.
0: كريا لايسون كريا لايسون يا رب.
1: كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا.

0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض ملئتان من كرامتك. ارحمنا لا الأبد عبد كل يسوس قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا لأن ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر اسمحنا الله عن سيئاتنا نسعناها برضتنا نسعناها بغير إرضت التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهر. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس ويجدوا على منك رحمتك يا رب يسوع. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديس امتلأ مجد العذراء كل أحد.
0: شويس نينا نللويا للويا خنوران بيوت مبشيرين بابن ما اسوا بنوت ونوت أمين. تسبحت الساعة السادسة وتسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر خطايانا وسلامنا.

0: سي وسي ما فصم شارت الانجيل معلمنا مهري متى البشير بركاته علينا امين.
1: فلما وصل الجماعة صعد إلى الجامع عندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فعلمهم قائلا: طب المساكين بروح أن لهم ملكوت السموات، طب الحزن لأنهم يتحزون، طب الودع لأنهم يرثون الأرض، طب الأجياء العطاش لأنهم يشبعون، طب الرحماء لأنهم يرحمون، طب الكلام لأنهم يعلمون الله، طب لصناع السلام نحن يدعو لأبناء الله، طب المطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات، طب لكم استردوكم عيركم كل فيكم من أجل كل شر كاذبين. فرعوا تهلل لأجركم عظيم في السماوات فإنما كسرت أرضا بها زي كان قبلكم أنتم محل الأرض فإيسا فسامح بماذا يملح لا يصبح بعد شيء أن يطرح كلمة تدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن تخلق مدينة كأن على جبل ولا يقود مسرعا وعدما تحت المكال بل دعونا من نرى فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نراكم قدام الناس لك يرى عليكم إصلاح في المد ما جد أبك نسيب السماوات المجد
0: نسجد لك يا المسيح ما بك الصالة روح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس مزك صك خطيانا أيها المسيح لأن نجينا أنا صرخت إلى الله رب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الدور كلامي أقوله فاسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام يسوع المسيح لأن الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشب وحيت الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بيها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك
2: كينيك عيك استوسيون استونيون نامين
0: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة العذراء كثيرة شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أية الأم الطهرة لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر على خلصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب تنجينا تغفر خطايانا من أجل اسمك
3: صنعت خلاصا وسط الأرض كلها يا المسيح لنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل المبتسم قائل المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا لأن مشيئتك سرت أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما

0: فنضنا وتحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول. أجلادنا ما جب شكر غير الميت المسيح لنا لأنه قوي.
1: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي ولد من نازر ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الأموات صعد السماء ارحمنا. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان والدهر دور كلها أمين. أيها الثالث القدوس ارحمنا، أيها الثالث القدوس ارحمنا، أيها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسهامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين ركضوا ربنا احنا فصهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطية يا رب أعنا قوة الباطنة إليك لأن لك المجد والعزة القديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة امتلأ مجد عذراء كل حين وقت لها أم المسيح. أسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وقت لها نور حقيقي المسيح لنا العذراء القديس. اسألي الرب عنا ليصنع رحمة أنفسنا في الخطيان. أيتها العذراء مريم وقت لها القديسة شفيعة الأمين الجنس البشرية. اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكي نعلم مغفرة خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: قصاص يوثيوسيمو قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري لو البشيرة الميستر بركاته علينا أمين.
2: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذوا معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبروا ومختموا على ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين إلى الشفاء. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليصريح ويجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع فاق. فقال لا معطوهم أنتم بيأكلوا. فقال ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه لتأكلوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكوا مجمعين. وأخذ الخمس خبزات وسمكتين ونظر إلى السماء وباركهما وقسمهما وأعطى للتلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 خفة مملوءة.
0: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوشتمك أبا خريستوس نمبكيوتنا ثو سنبنم ثو أبجيك يكسوتي أم النينان. يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة مجرى نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية يا المسيح الآن ونجينا. فاليد توصلي قدامك يا رب قولك فهمني تدخل تلباطي لحضرتك يا ربك كلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة هديت اللص المصلوب معك لدخول الفردوس. لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزني أنا الطال بل قدس نفسي واضي فهمي جعلني شريكا لنعم أسرارك المحياة كي ما يذقت من إحسانات أقدم لك تسبح بغير فتور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا وننينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك اظهر حبك للبشر يا الصالح بل من والدتك شفاعة من أجلنا ننجي يا مخلص شعبا متواضعا. لا تتركنا انقضاء لا تسلمنا إلى الدهر لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك إسرائيل إديسا.
3: لما أبصر الرئيس رئيس الحالة الصليب معلقا قال الولان المصلوب معنا المتجسد ما كانت الشمس أخفت شعر أرض بيت المرتعدة لكن أي القادر على كل شيء محتمل كل شيء اسكن يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل اعتراف اللص على الصليب بقبلنا ليك يا الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقرب خطايانا مع معترفين بالهيتك ونصرخ مع جميع نسكن يا رب متى جئت في ملكوتك.
1: كيني كاي كاستوسيون استونيون امين.
3: عندما نزلت الوائد الحمل وراي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي بكية اما العالم فيفرح لقبول الخلاص اما احشائه فتلتعب عند نظر صلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل كل ابن ولاهي.
1: نعظمك يا من الحقيقي لمجدك العذراء القديسه وتلاه لأن كلتي لنا مخلص العالم وتخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل ليش شهداء تاليستفين سبات كنز كفران خطايا نبشر بالثالث قدوس لاهوت واحد نزل لنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نوم بإلهين واحد الله الآب طاق خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم رب الواحد إن الله الوحيد المولود من الآب كل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلها من البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا لحد بلاطس بنطس تألم كبرى وقام بين الموت في يوم الثالث كما في الكتب صعد على السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضاً يدفع مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس إلا ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبسط من الآب نزل له المجد مع الآب والابن ناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين.

قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض ملائتين مجد كرامتك ارحمنا لا الأبدات كل يسوع قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا ليس لنا معين في شدادنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصلحنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها معرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من اسمك القدوس الازد علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين

الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة.

واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد، آمين. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركه جميع الشعوب، لأن رحمته ثبتت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد.

شبه مدن تطفن بريفر بسنانيف اوه النايت بنود ويوتن بن شويس او بن نوتي و بن سوتي ريسوس بي خريستوس جيا ورسكي باديني بنا بروي تنيرون اف آره هيرون اف شوب تنير اف تياسو ايرون اف تيتو تن او انتن شايري تاي ونوثاي انثو فو مارين تيرو فو بوسن تيب اريه ايرون خيم باي اهو او اث او وفا

أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حافظتنا وقبلتنا ليك، اشفقت علينا وعضدتنا

أسمعنا ويعيننا ويقبل إليه صلاته وطالبات قديس من بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدس المبارك.

سأل نطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة.

عمو ذاك المقدس، الأم الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب على

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبي الكاهن أخوات الشمس والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكونون مباركين محاللين من فم الثالوث القدوس إلى الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أفواه الاثني عشر رسولا فم ناظر الأنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلم نادي سكورس قديس أثناسيوس الرسولي قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذبي الفم قديس كيرلس قديس باسيليوس والقديس أوروريوس أفواه 318 مجتمعين بنقيا 150 بالقسطنطين 200 بأفسوس فما بين البطريرك الباب الأنبي تودروس أنفم حقارة الأنبي

البولس فصل من رسالة عن بولس الرسول إلى العبرانيين. بركة مقدسة فلتكن معكم يا أبا أختي أمين، فإنه يسير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل هو مال الرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله. وعلى قدر ما أنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على تقسيم الكيثاضق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. أولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير. فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاه وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. وأما رأس ما نقول فهو: لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان.

0: لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيئا يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مضمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. وأما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل، إذ الذي تقرر بناموس مواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما: هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم، أكتبها على قلوبهم، أنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولا أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما من عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا يا باتي.
1: الكاثوليكون فصل المسارة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة بركاته على جميعنا أمين. من الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى، كما أن ترك نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشاهدوا ببرك، كما إنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أفضل أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي إنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة، وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شاهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذ شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت فأذكره بأعماله التي عملها، حيث يهزي علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم يرى الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق، وكان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا آمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابا يريد أن يأخذ معه يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذان معهما. فحصل بينهما مغاضبة حتى فرق أحدهم الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الأخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في الشام وكيليكيا يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة وليسترا، وإذ التلاميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانيا، وكان مشهود له من الإخوة الذين في ليسترا وإيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معهم، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذي كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا، وإن كان يطوفان في المدينة كان يشتريعان لهما ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذي في أورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم 27 من شهر بشنس المبارك أحسن الله انقضاؤه أعاد عليكم وعلينا نحن في هدوء وإطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبي أخواتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم تنيح القديس العازر أخو مريم ومرسى حبيب الرب بعد أن رسم أسقفا على قبرص، وذلك أنه بعد أن أقامه الرب من الموت تبع التلاميذ منذ ذلك الوقت وحضر حلول روح القدس في اليوم 50، وبعد ذلك رسمه أسقفا على قبرص فرعى رعية المسيح أحسن رعاية وعاش 40 سنة، ثم تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 168 للشهداء 452 ميلادية تنيح القديس الأنبا توماس السائح بإقليم إخميم، ولد بناحية شنشيف من أبوين مسيحيين تقيين محبين لله، ربياه وأدباه بآداب الكنيسة، التهب قلبه بمحبة الله، وإذ كان يميل إلى حياة التأمل انطلق إلى جبل شنشيف، بدأ يمارس رياضته الروحية، كان محبا للصلاة والتسبيح بصوته الرخيم، جادا في نسكه حتى صار يأكل مرة واحدة في الأسبوع، حفظ أجزاء من الكتاب المقدس منفذا لوصاياه، يحيى الإنجيل بفرح، ازداد في الفضيلة حتى فاحت رائحة المسيح فيه، سمع به بعض الذين كانوا يترددون عليه لينالوا بركته، ولم يخالط أحدا من

الإخوة إلا وقت الصلوات، وكان يتردد عليه بعض الإخوة الساكنين في الجبل بقرية ليشتركوا معه في الصلوات. في إحدى المرات إذ كان يسبح بالمزامير التفت خلفه فرأى ثلاثة رجال بلباس أبيض يسبحون معه، وكانت أصواتهم كأصوات ملائكة. فرح بهم القديس وظل طوال الليل

وقد أخبرني الرب أنك ستلحق بي بعد أيام. طلب الأنبا شنودة علامة. قال له الأنبا توماس أن الحجر الذي خارج مسكنك سينقسم عند مفارقة نفسي من جسدي. ولما قرب وقت انتقال الأنبا توماس من هذا العالم الفاني، ظهر له رب المجد وعزاه وقواه ووعده أن هذا المكان ستبنى فيه كنيسة على اسمه، يأتون إليها من كل البلاد ويكون اسمه شائعا. ثم أخبره أنه بعد 3 أيام سيترك الجسد وينال الإكليل الدائم. ثم أعطاه السلام وصعد إلى السماء. تنيح القديس بشيخوخة صالحة فرأى الأنبا شنودة أن الحجر قد انشق، فقال قد عدمت اليوم شنشيف سراجها. قام الأنبا شنودة ومضى إلى موضع الأنبا توماس، ومعه الأنبا أخنوخ والأنبا يوساب، ثم كفنوه وصلوا عليه ودفنوه في نفس المكان سكناه هذا. وقد ظهرت من جسده آيات وعجائب بالكنيسة التي بنيت على اسمه والتي لا زالت باقية حتى الآن. وقد تحققت نبوة القديس عن نياحة الأنبا شنودة في 7 من أبيب من نفس السنة. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 232 للشهداء 516 ميلادية تنيح القديس البابا يوأنس الثاني البطريرك 30 من بطاركة الكرازة المرقسية. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم

المجد لربنا وإلهنا مخلصنا ملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح من الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، إذا ولدت الإبن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح لأنها ولدت إنسانا في العالم. أنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا ولكني سأراكم أيضا فتفرحون، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم أن كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي. لست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الآب خرجت، خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم. أيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه وذا الآن تتكلم علانيتان، لست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، لست تحتاج أن يسألك أحد. لهذا نؤمن أنك من عند الله خرجت. أجابهم يسوع الآن تؤمنون، هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي. أنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا

0: الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب جوار الذي به كان كل شيء.
1: هذا الذي من أجل نحن البشر أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من
0: الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذين أحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف مع معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر والبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا قبلة مقدسة كي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة

بعضكم بعضا بكم المقدس يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم قفوا بخوف ورعدات والى الشرق.

الذي قبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر

وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا

0: المستحقين كلنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوكم منذ البدء. اذكر يا رب وسلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية.
1: يا رب ارحم
0: بالدم الكريم الذي المسيح احفظها بسلام وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولنذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا لمبتا ودروس.
1: يا رب ارحم
0: كلمة الحق باستقامة أنا بما على كنيستك رعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: يا رب ارحم
0: وكل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحم

0: تحرق الأرض لروح حرثال، تكسر أسمار عدال الزرع الحصاد. دبر حياتنا كما يليك، بارك إكليل السنة بصلاحك، من أجل فقراء شعبك، من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف، أجلنا كل الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطي طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن ايضا اذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: ارحم الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

ضربا تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدر، آبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح

0: القديس يوحنا السابق المعمدان والشريك قديس أفانوس أول الشمس أول الشهداء ناظر إلى الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشاهد البطريرك القديس ساويلوس والقديس كيريلوس القديس باسيليوس والقديس أوروريوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاثة أنبا مقارات القديسين أبانا أنبا أحنس وأبانا أنبا بيشوي وأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا والقوي القديس الأنبا موسى أبانا أنبا باخوم أب الشركة أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين أبانا أنبا نفر السائح وأبانا أنبا صمويل المعترف أبانا متكلمنوت وأبانا أنبا برآم أسقف الفيوم وأبانا أنبا كيرل السادس والقموس ميخائيل إبراهيم القموس بشوي كامل كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعى علينا
1: القارئون فليقول واسم بين البطريرك القديسين الذين نراك ربنا احنا نفوسهم أجمعين.

رب أن تذكر وتنيح نفوس عبيدك المرحومين سمير شفيع وفرانسيس ميخائيل وألفونس فرانسيس ونهل عزيز وإميل حليم وفؤاد فرق فؤاد وتهاني حلمي وريت كامل جميل بنوب شريف سامي وروماني سند تفضل يا وعبدك المرحوم مينا جورج تفضل يا رب نيح نفوسهم أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نحن في فردوس النعيم في كل أرض الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع ونحن الغرباء في هذا العالم احفظنا

كيف هذا كما في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب الروح القدس.

أنسى من أجل خلاص جنس البشر، دعا له من جميع الأمم جنسا مختارا، مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا. إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين.

مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملاهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة.

0: أنعم علينا بغفران خطايانا، تطهر قلوبنا ونفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي بقلب طاهر نجرؤ بدالة بغير خوف نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.

0: سيدتنا ملكتنا كنا الى قديسه الطاهره مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بوندوس سلموا عنا على حجر الصليب المقدس باراده وهني عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لو ترى من فارقنا سوط لحظة واحدة لا طرفت عين يعطى عنا خلاصا وفرانا للخطايا حياة بنية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين.
1: عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق منازل أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
0: أخطيت يا أبا إخواتي سامحوني.

وسلم أبا صلى الله عليه وسلم هتطلع قدامنا على الشاشة دلوقتي. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلنعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب، تلبسني حلة نقية تؤهلني لدخول عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي ازدادت الفضيلة ثبات ونمو، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تنولي علامة الخلاص ولباس النعمة، وحل الميلاد الجديد وطهارة وقداسة لنفس الجسد، ونقوى للحب وفرح وسلون أبدية. ولجواب حسنكم من امام بارك رهيب، وسلم ذاتي بين حلمك فاجعلني واحدا معك، وسني تحت ردتك، استعد عليك عقل حواسي ودتي لتباركها وتكون طبعا مشيئتك. احيي قلبي واكس ضميري، شتت جميع خيالات العدو، وكل سبب ان تسكت سير معي وهدي روعي، كل عرش ابراهيم محبتك في قلبي. تلبح نوع ورفق كل ما ينقصني، امكس معي لان النهار قد مال ورافقني لنصف النهار، فانا انت وحدك يا ربي للابد امين.

0: أبانا
1: الذي
0: الذي
1: في
0: في
1: السماوات
0: السماوات
1: يتقدس
0: يتقدس
1: اسمك،
0: اسمك،
1: يأتي
0: يأتي
1: ملكوتك،
0: ملكوتك،
1: تكن
0: تكن
1: مشيئتك
0: مشيئتك
1: كما
0: كما
1: في
0: في
1: السماء
0: السماء
1: كذلك
0: كذلك
1: الأرض.
0: الأرض.
1: خبزنا
0: خبزنا
1: الذي
0: الذي
1: غد
0: غد
1: أعطينا
0: أعطينا
1: اليوم،
0: اليوم،
1: واغفر
0: واغفر
1: لنا
0: لنا
1: ذنوبنا
0: ذنوبنا
1: كما
0: كما
1: نغفر
0: نغفر
1: نحن
0: نحن
1: مذنبين علينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة، لكن
0: لكن
1: أنجينا
0: أنجينا
1: من
0: من
1: الشرير،
0: الشرير،
1: بالمسيح
0: بالمسيح
1: صار
0: صار
1: بنا
0: بنا
1: أن
0: أن
1: لك
0: لك
1: الملك
0: الملك
1: والقوة
0: والقوة
1: والمجد
0: والمجد
1: إلى
0: إلى
1: الأبد.
0: الأبد.
1: آمين.
0: آمين.
2: شركات موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا. ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحدين، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشير بابن وما إثواب ونوت نوت تسبح باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

أعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

دعوت استجبت لي يا إله بري، في الشدة فرجت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك.

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخير.

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسكت عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضر.

من بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا، من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثمن.

من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ اكون بلا عيب واتنقى من خطيه عظيمه، وتكون جميع اقوال فمي وفكر قلبي

توكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رافعتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي، انظر إلى مزيدي.

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقته من حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسبحون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام.

0: جديد بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك، وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: Amén, los rusos.
1: الأصحاح الثاني عشر. وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير. ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى أربعة أرابع من العسكر ليحرسوه، ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك: تمنطق والبس عليك. ففعل هكذا. فقال له: البس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه، وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤيا. فجازا المحرس الأول والثاني، وأتيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة.

رجع الى نفسه: الان علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها روضة لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت الى داخل واخبرت ان بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: انت تهذين، واما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو. فقالوا: انه ملاكه. واما بطرس فلبث يقرا، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال: أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر: ترى ماذا جرى لبطرس؟ واما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس وامر ان ينقادوا الى القتل. ثم نزل من اليهودية الى قيصرية واقام هناك. وكان هيرودس ساخطا على الصوريين والصيداويين، فحضروا اليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة، وأخذا معهما يوحنا الملقب مرقس. الأصحاح الثالث عشر. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون: برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما. فهذان اذ ارسلا من الروح القدس انحدرا الى سلوكية، ومن هناك سافرا في البحر الى قبرص. ولما صارا في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتازا الجزيرة الى بافوس وجدا رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوب، كان مع الوالي سرجيوس بولس وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله، فقاومهما عليم الساحر لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه وقال: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هوذا يد الرب عليك،

فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمته، فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه، وأتوا إلى برجة بنفيلي. وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. وأما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكية بيسيدية، ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده وقال: أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله، اسمعوا. إله شعبي إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر، وبذراع مرتفعة أخرجهم منها، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان، وقسم لهم أرضهم بالقرى. وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي، ومن ثم طلبوا ملكا، فأعطاهم الله شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. ثم عزله وأقام لهم داود ملكا، الذي شهد له أيضا إذ قال: وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي، الذي سيصنع كل مشيئتي. من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع، إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل. ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول: من تظنون أني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي، الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. أيها الرجال الإخوة، بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا. وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه، ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشب ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات، وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، الذين هم شهوده عند الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولاده، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساده. فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادق. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر: لن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى.

فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء. انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم، عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. وبعدما خرج اليهود من المجمع، جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. ولما انفضت الجماعة، تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة، وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. فجاهر بولس وبرنابا وقالا: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هوذا نتوجه إلى الأمم، لأن هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة، وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا، وأخرجوهما من تخومهم. أما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى إيقونية. وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر،

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شوي سنين انا الليلويا الليلويا خي نفران من بيوتنا مبشيرين بابن مايس وابن وتنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل سؤال.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. إن سلكت في وسط ظلال

رب الأرض وملؤها المسكون وجميع الساكنين فيها، هو على البحار أسسها وعلى الأنهار هيأها. من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغير.

حقك، لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس لم أدخل، أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس، أغسل يدي بالنقى وأطوف بمسبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك.

الذين في أيديهم الإثم يمينهم امتلأت رشوة، أما أنا فبدعتي سلكت، انقذني وارحمني لأن رجلي وقعت.

من صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد

لأن سخطا في غضبي وحياة في رضاه، في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

لمن يتفهم في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه.

قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به الذي أكل خبزي رفع

ارسل نورك وحقك، فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسي

0: زقصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

صالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة.

عبادة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه

0: ملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سابتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلص

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قيسون قدوس قدوس قدوس رب سباوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا وأرسل علينا نعمة

0: روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا اخترنا موضوع ثمار الروح لأنه ساعات الشيطان يخدعنا إن احنا بنيجي الكنيسة بنتناول بنصوم بنصلي وبنكتفي بالشكل، شكلنا حلو شكلنا كويس أحسن من غيرنا، يعني ما بنعملش الكبائر. والحقيقة يطلع ان مش ده اللي ربنا عاوزه، لان ربنا بيشبه حياتنا الروحية كذا مرة في الانجيل تشبيه بسيط مهم قوي يفضل جوه دماغنا بحكاية الشجرة او الزرع. حتى احنا في المزمور الاولاني نبتدي المزمور نقول طوبى للرجل كشجرة مغروسة عند مجاري المياه اللي ايه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر. يبقى حياتنا الروحية زي الشجرة، الشجرة تبتدي بذرة والبذرة تعمل جدر وبعدين يطلع ساق وبعدين تكبر وبعدين تطلع فروع وبعدين الفروع تعمل ورق. كل ده الحقيقة لسه الشجرة ملهاش لازمة. ليه؟ أهم ما في الشجرة الثمر. الفلاح اللي بيشتغل في أرض في الآخر المحصول بتاعه له الأغصان وله الورق، هو في الآخر عاوز ثمرة وهي دي اللي بيستناها. وربنا يسوع في مرة قال لماذا إذا انتظرت أن يصنع ثمرا صنع ثمرا رديئا في أشعياء 5. وفي مثل تاني في إنجيل لوقا يقول هذه 3 سنين آتي أطلب ثمرا، دي 3 سنين باجي بدور على ثمر. يبقى واضح ان ثمر الحياة الروحية هو ده اللي مستنيه ربنا.

ربنا مش مستنينا نضرب رقم قياسي في الصيام، أو نبقى بنصلي يعني 50 مزمور في اليوم، كل ده حلو، أو إن الواحد فينا بيحضر 5 قداسات في الأسبوع، كويس. إنما اللي يفرق عند ربنا فعلا المحبة بانت ولا لسه، استمرت، الوداعة طلعت ولا لسه، الفرح بان عليك ولا لسه. لو عملت كل الباقي ده، والمحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح، ما طلعش، يبقى في عطل في الشجرة. يبقى بيجي بيلاقي شجرة شكلها حلو، ورقها أخضر طويل عريضة، إنما هو ربنا يبص عليها ويقول وبعدين في الشجرة دي بقى ما بتطلعش ثمر ليه؟ إذا موضوع ثمر الروح حسيته موضوع يعني يخوف شوي، لأن الواحد يفحص حياته يلاقي أنا لسه رب مش فرحان، أنا بتغم زي الناس وبقلق زي الناس وبخاف زي الناس، أنت مستنيني كإنسان روحاني أبقى فرحان على طول، لسه بدري، أنت عاوزني وديع لساني حلو وابتسامتي على وشي وبالي طويل وكل الناس بعملها باحترام، لسه بدري على الكلام ده، أنت عاوزني صبور طويل الأناة، لا أنا خلقي ضيق بالذات على الناس المتعبين وعلى المواصلات وعلى العيال الصغيرة وعلى، يبقى لسه بدري. فين الأمانة؟ فين التعفف؟ لا ده في حاجات لسه بدري. فإذا الموضوع بتاع ثمر الروح ده موضوع مهم، لأن هو ده المقياس الحقيقي اللي هندخل بيه. يعني الفريسيين كانوا بيصلوا أكتر مننا، ما دخلوش السماء. الفريسيين كانوا بيصوموا أكتر مننا، ما لهمش مكان في السماء. ليه؟ مفيش ثمر، مفيش حياة روحية. اليهودية كلها مثلت بشجرة التين الملعونة. ليه اتلعنت؟ ليه ربنا رفض اليهود؟ قال لهم بقالي 1500 سنة من ساعة موسى مستنيكوا تثمروا. تثمروا يعني ايه؟ تتحلوا بالفضائل اللي فيا، تبقوا شبهي. ما هو محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح تساوي كلمة واحدة اللي هي إيه؟ المسيح. لما تحط كل الحاجات الحلوة دي جنب بعض هو ده المسيح، كله محبة كله فرح كله وداعة كله صبر كله سلام. فهو المسيح لو المجد جاب أنبياء وبعت كلام ودنا عهد قديم وعمل معجزات عشان يبقوا شبهه، عشان يستعيدوا صورته ومثاله، لأنه خلقنا على صورته ومثاله. وبعد 1500 سنة بكى عليهم وقال لهم كم مرة أردت، حاولت معاكم بكل الطرق وبعدين ما فيش فايدة. هو زي بيتكم إيه دلوقتي، الدور علينا، إحنا بقينا شعبه، إحنا دلوقتي شعب الله، لأنه قال سأقول للذين ليسوا شعبي أنتم شعبي، بقينا إحنا المؤمنين باسمه، صرنا له شعبا مختارا أمة مقدسة. كلام معلمنا بطرس، حتى مبارك شعبي مصر كانت نبوة علينا. طيب احنا شعبه، نفس الكلام، هتجيبوا ثمر يا شعبي ولا هترسى في الآخر برضو زي ما عملوا اليهود؟ شافوا معجزات وسمعوا مني وعظات وخدوا اختبارات جميلة وفي الآخر رست على ورقة كلها شجر بلا ثمر. إذن القضية تخوف، موضوع مهم، فاعتقادي موضوع مهم. فإحنا عاوزين نعيش في الكام كلمة دول، يمكن ما نقدرش ناخد 9 كلمات مرة واحدة، لأنه الموضوع يستحق التأمل ويستحق التفكير، لأن كل كلمة من دول تبدو سهلة وبسيطة سلام، إنما لما تغوط فيها بقى وتقرأ لها آيات وتحللها تلاقي لا ده الموضوع كبير. إحنا فين والسلام فين؟ لما تفكر في الوداعة تلاقي الوداعة دي مشوار طويل. فين احنا من وداعة المسيح ولا وداعة العذراء؟ لا ما عندناش. ناخد اول موضوع بعنوان سلامي انا اعطيكم. تعالوا نقرا النص اللي قاله لنا المسيح. سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم. الفرق بين سلام وسلام، خلي بالكم، الاول قال انا هديكم سلام، وبعدين قال لنا على فكرة السلام اللي هديه لكم ده سلام ايه؟ سلام.

كلامي أنا، فاهمين الفكرة؟ فأول الكلام هديكوا سلام. قلنا له طب وماله ناخد؟ قال لهم بس خلي بالكم أنا هديكوا سلامي، فيبقى سلاما غير سلامي. ها؟ سلاما أترك لكم، بس مش أي سلام، سلامي أنا أعطيكم. تلاقي واحد منهم بصله كده قال له يعني إيه الفرق؟ هو في كذا سلام؟ قال لهم آه في كذا سلام، ليس كما يعطي العالم. إذا في سلام مختلف، في سلام مستورد وفي سلام مضروب. سلام المستورد بتاع ربنا المحترم سلامه هو، وفي سلام مضروب بتاع الدنيا، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. الحتة دي بقى أنا وقفت عندها أيام الثورة وقلت ده احنا طلعنا كلنا آخر خيبة، لأنه في الوقت اللي قعدوا يقولوا إرهاب إرهاب احنا طلع عندنا آية بتقول ولا إيه ولا ترهب. لو عندك سلام بتاع المسيح، لو إرهاب الدنيا كله على دماغك ما يوصلكش. ليه؟ هما سموه إرهاب وقالوا وارهبوهم، إنما احنا عندنا إيه؟ قال لك ولا ترهب. لو وصل لك السلام بتاعي مش هترهب، حتى لو في إرهاب عيني عينك ما يوصلش لقلبك. يبقى الموضوع هنا سلام المسيح مختلف عن سلام الدنيا، إنه مش مرتبط باللي حواليك. في بلطجية في الشوارع عندك سلام، في مش عارف اقتصاد بينهار برضو عندك سلام، في مش عارف ميديا بتقول ايه، ما سلامي سلامي اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم، لا تضطرب قلوبكم وايه ولا ترى. كل ما الواحد قلبه يضطرب، كل ما يقف خجلان من ربنا يقول له سامحني يا رب لسه ما عنديش ثمرة السلام. كل ما قلبك يضطرب اعرف ان شجرتك ايه خضرة لكن ما فيهاش ثمرة السلام، لان السلام بتاع المسيح يخلي قلبك لا يضطرب. تقول طب ما الدنيا فيها مشاكل، وليكن. طب في اعداء، وليكن. في مصائب، وليكن. بنسمع طلقات رصاص، ويعني هو قال لو عندي سلامكم مش هتضطرب. في نفس الليلة دي ربنا يسوع يقول ايه؟ كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يبقى واضح ان كل ثمرة، خلي بالكم من طريقة كلام المسيح، هي اساسا صفة خاصة بالمسيح. هو بيقول لنا ثمر الروح محبة فرح سلام، طلع السلام سلامه والفرح فرحه، فهمنها؟ فرحي فيكم، سلامي أعطيكم. يبقى احنا بنستورد كل الفضائل من المسيح، احنا مش بنضحك قدام الظروف، دي لا مبالاة، دي ده سلام الدنيا. انما سلام المسيح معناه روح المسيح اللي فيك تثمر فيك سلام من نفس نوع سلامه اللي يخليه ماشي فوق البحر، اللي يخليه بيتحاكم قدام بيلاطس وهو ساكت وهادي، اللي يخليه داخل على الصليب لكن بعد صلوات حرة لا يهتز أبدا، اللي يخليه فرحان طول حياته وهو عارف نهايتها شكلها إيه. يبقى هنا يقول يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. معلمنا بولس في أفسس 2 يقول إيه؟ لأنه هو سلامنا. المسيح هو سلام، الارتباط بالمسيح هو أساس السلام. السلام بتاعنا مش مصدره فلوس ولا مصدره مركز ولا مصدره ناس ولا مصدره حاجة زي كده، كل ده بيضيع. تعالوا نتكلم شوية عن صور السلام. أول نوع من السلام سلام مع الله. يعني إيه؟ يعني لو أنت إنسان روحاني، روحاني يعني بتصلي وبتقرأ الإنجيل ومشغول بربنا وبتهرب من الخطية، هيبقى بينك وبين ربنا حالة سلام، حالة صلح. في ناس كتير عايشة مرعوبة من ربنا، قلقانة من ربنا، علاقتها بربنا عليها علامة استفهام، مش عارفة يكونش ربنا هيغدر بيه، يكونش ربنا هيجي في يوم يبيعني،
يكونش هيقلب لي القديم والجديد لان انا وحش. انت ما عندكش سلام مع ربنا نفسه. ليه؟ لانك انت يمكن مش تعيب. انما لو انت عايش حياة توبة وحافظ وعود ربنا ومذاكر كلامه، هتبقى بينك وبين ربنا سلام، مفيش ادنى خصام بينك وبينه. وحتى لو غلط انت عارف كويس انه رحمته واسعة، ديت هتقول له سامحني يا رب وترجع خلاص. اذا اول نوع من السلام هو سلامك مع ربنا نفسه. يقول معلمنا بولس في رومية 5: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. يعني إحنا عارفين أن ربنا دلوقتي مش مستنينا نعمل كل حاجة صح، لا، هو بيقول لنا اعملوا الصح، لكن لو غلطتوا صدقوني أنا دفعت الثمن. أمنوا أني مت عشانكم، أمنوا أن البر هدية مني ليكم بالإيمان. أنا مش محتاجكم تعملوا كل حاجة لأن مش قادرين عليه. فخلي بينكم وبيني سلام مبني على الإيمان. فأنا بقول له يا رب أنا وحش، بس ده مش معطلني أني أبقى بيني وبينك سلام. خطيئتي اللي كانت فاصلة بيني وبينك النهاردة أنت شلتها بصليبك وأنا مصدق. أشرح لكم الحتة دي ببساطة. بحكي مرة قصة، يعني شخص كده جالي يعترف لأول مرة، كان راجل عجوز وعمره ما اعترف. فالظاهر فضلوا بقى أولاده يزنوا عليه لازم تعترف لازم تعترف، فداخل إيه زي اللي مضروب علقة ومكشر كده، وإيه يعني قرب يتخانق. فأنا حسيته مشدود زيادة، قلت له ارتاح. قال لي أنا جاي أعترف. قلت له أهلا وسهلا، ما حصلش حاجة يعني. قال لي بيعملوا إيه بقى؟ قلت له بيعملوا إيه إزاي يعني؟ بيعترف. فقال لي ما انا عمري ما اعترفت. قلت له طب نقول ابانا الذي. قال لي نقول. قلنا ابانا الذي. وبعدين فضلت مستني. قال لي هنعمل ايه دلوقتي؟ قلت له هو انت تحب تقول ايه؟ قال لي ما انا مش عارف. قلت له شوف، هو الاعتراف معناه الواحد بيشكي نفسه، بيقول انه غلطان، بيقول انه اخطا في حق ربنا. قال لي انا اقول أنا غلطت في حق ربنا. طيب عاوز أقول له نقول تاني يعني حاجات تانية، أنا خايف منه يزعل. فبقول له تحب تقول حاجة تاني؟ يعني في خطايا معينة؟ قال لي بص بقى أنا عملت كل حاجة وحشة. قلت له خلاص ما تزعلش نفسك، خلاص يبقى عملت كل حاجة وحشة. وبعدين قلت له طب عندي سؤال تاني، وأنت بتحب ربنا؟ فلقيته بص لي كده وانفجر في العياط وقال لي بحبه قوي. قلت له خلاص مبروك عليك، ده احلى اعتراف، انت كده اعترفت، اعترفت انك بتحبه قوي واعترفت انك عملت كل حاجة وحش، مش عاوزين اكتر من كده، يلا هات راسك اصلي لك. قال لي خلاص. قلت له خلاص. بعد ما صليت له قال لي يعني اللي فات كله مات؟ قلت له مات واتدفن. قال لي بجد؟ قلت له صدقني. الراجل اللي كان وشه مكشر ومخضوض بقى وشه زي الأطفال والسعادة عليه، وبقى يتنطط في الأوضة مش مصدق روحه. قلت له هو ربنا وعدنا بكده، وعدنا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. هو قال كده. فخدني بالحضن كده بمنتهى الحماس وقال لي انا هاجي اعترف كتير. قلت له اهلا وسهلا. هي دي فكره لنا سلام مع الله، استبررنا بالايمان. الرجل اللي حاسس شايل شيله تقيله وفضايح كتير واسام الماضي واحساس الذنب المزعج، لقى ان ربنا طيب قوي ورحمته واسعه قوي وعاوز يديله غفران. ولما صدق في الغفران بقى له سلام مع الله. في ناس مش عاوزة تصدق ان ربنا مسامح، في ناس مش مسامحة نفسها، فالشيطان بيغلبها بقولة يبقى ربنا مش مسامحك، وربنا في ودنه اليمين يقول له صدقني مسامحك، والشيطان يجي في يقوله في الشمال لا مش مسامحك، وربنا يقول له يا حبيبي مسامحك، والشيطان يقول له والحاجات اللي عملتها دي تتسامح ازاي،
ما هو اسمه كذاب.

كذاب وأبو كذاب، الشيطان كذاب. فالمسيح يقول لك أنا يا سيدي مسامحك، وتلاقي نفسك أنت بتسمع للشيطان يقول له مش مسامحك وتفقد سلامك. ما أجمل السلام مع الله لما تحس أن ربنا مسامحك. ده غفران، والغفران مجاني، مش مستنيك أنك تدفع كل فلوسك ولا تعمل

فابتدأوا يفرحون. يبقى أول سلام أنت مستمتع بالسلام مع الله، عطية الغفران يا أحبائي تخلي الواحد عنده سلام يفوق كل عقل. لما تحس أن كل خطاياك ربنا شالها وأول بأول بيشيلها، تلاقي نفسك مستمتع، عندك سلام. يحصل إيه؟ حتى لو مت السماء مستنياك، ولو قصرت ديتها بتقول له يا رب سامحني انت عارف بحبك نفسي ما قصرش، خلاص تبقى الموضوع ابسط مما تتصور. يقول معلمنا بولس في نفس الاصحاح: ان كنا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالاولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. يعني كنا وحشين وبايظين، راح مات عننا من غير ما يقول لنا، صلحنا بموت ابنه. طب دلوقتي واحنا متصالحين، مش بالاولى نشبع بيه ونفرح بيه ونخلص بحياته؟ يبقى الواحد كل لما الخطيه تسرق سلامه يقول في باله ايه؟ يا رب رد لي بهجه خلاصك، رجع لي سلام يا رب. الادانه ضيعت سلامي، سامحني يا رب ورجع لي سلام. الفكره البطاله سرقت سلام، سامحني يا رب وارجع لي سلامك تاني. يبقى أول نوع من السلام هو السلام مع الله. السلام مع الله في ثلاث أمور كده مرتبطة بي. أولا تصدق أن ربنا بيحبك، وتصدق أن ربنا مسامحك، وتصدق أن ربنا بيحضر لك السماء، وتصدق أن خطاياك النهاردة ما تحرمكش من السماء طول ما أنت بترجع لربنا مهما عملت. ما هو ده الإيمان، يقول لأننا بدون إيمان لا يمكن إرضائه. طالما أنت جاي ربنا بإيمان بتقول له يا رب أنا مصدق أن رحمتك أكتر من خطيئتي، أنا بغلط وفي سبق من خطيئتي ورحمتك، كلما ازدادت الخطيئة إيه؟ ازدادت النعمة جدا، فأنا مصدق أن نعمتك أكتر من خطيئتي. إحساس جميل يدي سلام. التوبة ترد السلام، يعني السلام يتسرق. الشيطان أصل حرامي سلام، الشيطان أساس كل الحزن والكآبة اللي في الدنيا، لأن آدم وحواء كانوا عايشين في سلام، دخل النكد كله عن طريق الحية. فالشيطان كل ما يوقعك في خطيه يسرق سلامك. دلوقتي السكة مش صعبة، ديتها توبة، خلاص أنت عرفت تدوس على رأسه. الوعد اللي كانت قال في أول الكتاب خالص، نسل المرأة يعمل إيه؟ يسحق رأس الحية. كلنا دلوقتي بندوس على رأس الشيطان ونفعصه بالإيمان والتوب. كل ما تتوب خلاص انت بتدوس على رأسه، اعطانا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. تيجي بقى ايه البعد الثالث اللي يصون سلامك مع الله؟ انك تمشي حسب كلامه، عشان ايه؟ ما تسيبش فرصة العدو الخير يسرق سلامك. شوفوا بقى اللي بيحب ربنا في القداس الإغريغوري يقول له ايه: اقدم لك يا سيدي مشورات حريتي، واكتب اعمالي تبعا لاقوالك. اللي تقوله هعمله، عشان انا مش عاوز ابعد عن سلامك تاني، انا عاوز اعيش في الروقان ده، في السلام العجيب ده. فيبقى ايه؟ صدق وتوب وقول حاضر. صدق ربنا في كل كلامه، ارجع لربنا بعد كل خطيه، قول ربنا حاضر في كل وصية. كده تبقى أنت دايما في صلح مع الله، وحتى لو تكسر ترجع له بسرعة تصلحه بالتوبة. تاني بعد في السلام، سلام مع الناس. احنا بنتكلم عن ثمرة السلام اللي هي ايه؟ نتيجة الحياة الروحية. ثمر الروح سلام. يعني لو أنت إنسان روحاني، شجرتك مغروسة وعند مجاري المياه فثابت في ربنا، هيبان عليك سلام. أولا سلام مع الله، ربنا مش قلقك. على فكرة لما تبصوا على شعوب أخرى، موضوع ربنا عبء نفسي. صدقوني لما تتعاملوا مع ناس في ديانات أخرى أو في عقائد أخرى أو مش فاهمين ربنا، ربنا بالنسبة لهم عبء نفسي، يضيع السلام، لأن ربنا بالنسبة لهم ديان قاسي واقف لهم على الوحدة، أو ربنا بالنسبة لهم قاعد في السماء يتفرج على البشر اللي بيعانوا ومستني بيحضر لهم جهنم.

ايه هو ده؟ ده كده يبقى موضوع ربنا فعلا هو ذاته يضيع السلام. انما احنا ربنا بتاعنا هو الاب المثالي اللي بيدفع ثمن خطاياك وعمايلك كابن، واللي مستعد يقبلك مهما كنت عملت، واللي رحمته دائمه الى الابد. طب ده حاجه جميله، ده موضوع فعلا يدي سلام. تاني جزء في ثمره السلام، السلام مع الناس. لما تحب ربنا وتشبع بربنا تلاقي صعب قوي تخسر حد من الناس. هتقولي في ناس لا يحتملوا، اقولك ما هو من كتر سلامك مع الله يبقى عندك طاقة انك انت تسالم كل الناس. التعبير اللي قاله بولس، ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. الطاقة من غير ربنا قد كده، واحد يقول انا مش طايق مراتي عادي طبعا، انا ما اقصدش يعني حاجة، وانا مش طايق العيال، وانا مش طايق مش عارف ايه، ما هو ضغطك قد كده. استنى بقى لما ايه تشبع بربنا وتتملي بسلام الله العجيب الذي فوق كل عقل وتبقى شخص روحاني، تبص لمراتك الغلبانة التعبانة اللي مطلع عنيك وتقول لها يا سر سلامي، بدل ما مش فارق معاك، انت طاقتك وسعت وقلبك واسع ومخك كبير وبقت بالنسبة لك الموضوع بسيط، بقى عندك طاقة مش عندك زمان. عشان كده بيقول ان كان ممكنا حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. مش هتخسر الا اللي مصر يخسرك، مش هتسيب حد تخسره الا اللي هو مصر يخسرك، هتعمل له ايه؟ وعشان كده لما المسيح حلل الحتة دي قال ايه، ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه، ان سمع لك فقد ربحت اخاك. لو ما سمعلكش خد حد يعمل سلام، ما سمعلوش خد معاك الكنيسة، اعمل مجهود عشان تفضل مسالم. لما ما يسمعش لا ليك ولا لصانع السلام ولا للكنيسة هتعمل ايه؟ فليرجع سلامك اليك، فليكن عندك الوثني والعشر، هو في حاله وانت في حالك، هو عاوز كده، انت عاوز ايه؟ انت عاوز سلام، فانت يبقى ما خسرتش سلامك. يقول لما تدخلوا بيت قولوا السلام لهذا البيت، ان كان هناك ابن السلام يحل سلامكم، ان لم يكن هناك ابن سلام، ناس بقى عدوانية، فليرجع سلامكم اليكم. يعني ايه؟ انت برضو ما تفقدش سلامك. شوفوا قد الانسان المسيحي، حتى لو صدوه عدوه تعبوه هو عايش في ملك تاني، هو محافظ على سلامه مع الله، مين ينزع السلام ده منه بقى؟ يقول ان جاء عدوك اطعمه، ان عطش عدوك اسقيه، لانك ان فعلت هذا تجمع جمر النار على راسه، لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير. يبقى هنا السلام مع الناس يحتاج الى حب وعطاء واحتمال، وكل ده في الاخر هتلاقي نفسك انت الكسبان لان ليك سلام مع الناس. آية تانية تقول ايه؟ انظروا الا يجازي احد احد عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. اوعى واحد يأذيك تقول أذيه ازاي، اوعى لو دخلت في السكة دي ضيعت اغلى حاجة، ضيعت سلامك. يبقى هو اللي غلبك. ليه؟ هو بيكرهك، لو كرهته يبقى هو اللي غلب، حط الكراهية اللي عنده في قلبك. لو فضلت تحبه هتشيل الكراهية من قلبه، تبقى انت اللي غلبت. فانت ايه، ما تسيبش الشر يغلبك ولا يتجازي شر بشر. من هنا نرجع لكلام المسيح ملك السلام اللي قال لنا احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. مين عارف الايه اللي بعدها؟ كي تكونوا اولاد ابوكم. يعني ايه؟ اللي بيعمل كده يبقى اولاد ابوه، ابن ابوه، ابوه ايه؟ ملك السلام. فعشان تبقى شبه ابوك ما ينفعش تخسر حد، تستحمل كل الناس وتسامح وتصلي للي يسيء اليك وتعمل الاحسان وما تسيبش قلبك يتوسخ. ليه؟ انت شبه ابوك، ليه يغلبوك؟ انت قاعد يومين ومش ماشي، لما تتوسخ وتبقى شبههم ضيعت اغلى حاجه. يبقى الشجره خابت ودابت كده
وفقدت الثمر. كلمة جميلة للقديس الأنبا إشعياء يقول إيه؟ لا تكن معاندا أو متمسكا بكلمتك لألا يسكنك الشر. إن طالبك الإخوة بأمر لا تهواه أرفض مشيئة نفسك وتمم ما يقولوه لألا تحزنه فتفقد السلام فيما بينكم. يعني إيه؟ يعني شوف ما تعنتش وما تتشبسش برأيك وريح اللي حواليك. يقولوا يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال، ريح. النهاردة الناس الحقيقة مخها صغير قوي، صدقوني. يعني كل ما أدخل في مشكلة زوجية أبقى عاوز أقول حاجة وبعدين أخاف يزعلوا مني. أبقى عاوز أقول لهم إيه شغل العيال ده؟ ما فيش مشكلة زوجية تقريبا عليها القيمة. يعني يا جماعة اتخانقوا على حاجة طيب تستاهل، إنما هو عاوز كده وأنا عاوز كده، هو بيصرف إيه وأنا بصرف إيه. ما فيش حد يفوت، ما فيش حد يكبر، ما فيش حد يريح شغلانة. الناس بقت متصورة إن السلام ده مأمورية صعبة أوي. يمكن حكيت لكم الحكاية اللي بيحكوها للعيال زمان. اتنين عصافير منين ما يقفوا فوق شجرة يلاقوا اتنين بيتخانقوا تحتها، يا راجل ومراته، يا واحد واخوه، يا اتنين اصحاب. فالعصفورتين قالوا لبعض ايه؟ اللعبة اللي بيلعبوها البشر دي شكلها لذيذ لانه كلهم بيلعبوا اللعبة دي. افتكروها لعبة يعني، انه كل اتنين بيتخانق. فالعصفورة قالت للتانية طب يلا نلعب. قالت لا طب تعالي نشوفي، نشوف بيلعبوها ازاي. فلقوا انه ايه، اللعبة بتبتدي انه واحد يقول حاجة والتاني يقول عكسها، والاولان يصر على رأيه والتاني يصر على رأيه. فقالت لها يلا نلعب، شكلها لعبة سهلة. فالعصفورة قالت لها ايه، اديني الورقة دي. قالت لها خدي. لقوا نفسهم اللعبة مش راضية تتلعب. فقالت لها ايه، هاتي الورقة تاني. قالت لها خدي. قالت لها الورقة دي وحشة. قالت لها ايوه. مش عارفين يلعبوها، فاهمين الفكرة؟ ليه؟ العصفورتين بيهودوا بعض، فكل ما واحدة تقول حاجة التانية تقول لها أيوة، ولما تطلب طلب تقول حاضر. فالموضوع أبسط مما يكون. ففضلوا ساعة كده يحاولوا يلعبوا اللعبة، يحاولوا يتخانقوا، مش عارفين. احنا الحياة من غير مجهود بنتخانق، مش محتاجين نحاول. زي ما قلنا سلام الله، السلام مع الله يحتاج إيمان فاكرين وتوبة ووصية. السلام مع الناس يحتاج الحب. مفيش سلام مع الناس من غير حب، والحب العملي اللي اتكلم عنه المسيح واتكلم عنه بولس، المحبة التي لا تحتد، لا تظن السوء، تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تطلب ما لنفسها. اللي يعرف يحب كده ينجح في انه يعيش في سلام ويشيع السلام. اللي يعرف يحب الناس يعيش في سلام ويغرق الدنيا سلام. فاول حاجة مرتبطة بالسلام مع الناس حب الناس. تاني حاجة الحكمة، لانه حب من غير حكمة ممكن يتزحلق. لكن لما تبقى حكيم تعرف تقول ايه وما تقولش ايه. لو قلت كلمة زيادة يطير السلام، فيبقى لازم تتكلم بحساب. حساب دي يعني حكمة، تعمل ايه وما تعملش ايه. في حاجات تتعمل لو ما تعملتش صح تعمل مشكلة، يبقى لازم ايه، تصلي وتطلب حكمة، تتصرف بحكمة. فلما تتصرف بحكمة لا تزعل حد ولا انت تتضايق. يبقى عشان توصل للسلام مع الناس محتاج حب ومحتاج حكمة. وارجع تاني واقول ايه، اللي يعلمك الحب والحكمة كلمة ربنا برضه. فيبقى عشان تحافظ على سلامك مع الله صدق، توب والحاضر. وعشان تحافظ على سلامك مع الناس حب الناس، خليك حكيم وبرضه قول حاضر. النوع الثالث من السلام سلام مع النفس. احنا بنتكلم عن ان السلام ثمرة الحياة الروحية. الإنسان الروحاني بيبان عليه سلام. سلام مع ربنا، علاقته بربنا سر فرح، سر سلام. علاقته مع الناس مسالم كل الناس، ما حدش يزعل.

منه ما بيزعلش حد. سلام مع نفسه يعني عارف يتعامل مع نفسه، لأنه دي مشكلة دلوقتي، إن ساعات الواحد يبقى مش طايق نفسه، مش عارف يتعامل مع نفسه، مش عارف يريح نفسه. يعني ممكن أقابل واحد أقول له إيه، حد مضايقك؟ لا. ربنا تعبك في حاجة؟ لا. طب أنت مضايق ليه؟ يقول لي مش طايق نفسي. مش طايق نفسك ليه؟ يبقى في حاجة غلط في علاقتك بنفسك. في لوقا 15 في آية جميلة قالها المسيح وهو بيحكي عن الابن الضار، قال إن الولد ده رجع إلى نفسه. رجع إلى نفسه يعني إيه؟ بقاله سنين نفسه بتضحك عليه وهو بيضحك على نفسه. بمعنى هتصور كده حاجة داخل الشاب ده، قال في باله أنا لما أبعد عن أبويا أتمتع بالحرية، نفسه قالت له كده، وأنا لما أصرف فلوس على أصحابي هنبسط أكتر، بعد عن أبوه صرف فلوس مش مبسوط، لما أغلط براحتي كده بقى إيه آخر جمال، غلط براحته وعمل كل حاجة وحشة متغاظ، وبعدين رست على إيه فقر وجوع وذل وبهدلة. فرجع لنفسه وقال إيه، أنا بقالي مدة مش متصالح مع نفسي، نفسي بتضحك علي وأنا بضحك عليه، أنا مش مبسوط. في ناس بتضحك على روحها، في ناس يا بتشوف نفسها وحشة جدا يبقى ما عندهاش سلام مع نفسها، يا بتشوف نفسها عالية قوي وجميلة قوي وبرضو بتضحك على نفسها. ارجع لنفسك وخليك واضح مع نفسك. لما الواحد يرجع لنفسه يقول أنا غلط، أنا مش كويس، لكن في نفس الوقت أنا محبوب، أبويا طيب وبيحبني. فالرجوع إلى النفس معناه الصدق مع النفس. عشان تعيش في سلام خليك صادق مع نفسك، لا تجمل الصورة ولا تشوه الصورة، لا تهون ولا تهول، بي فير. أنا وحش؟ أيوة وحش. في حل؟ أيوة في حل. ربنا بيحبني؟ أيوة بيحبك. طب ما خلاص، رجع لنفسه وطلع باستنتاج بسيط جدا، أبويا كنت عايش معاه مبسوط، أنا اللي بهدلت روحي، هرجع له وأقول له سامحني، يمكن يقبل. طبعا لما رجع مش يمكن بقى، ده قبله وفرح بيه جدا. شوفوا داود النبي كانت علاقته بنفسه علاقة سوية، كان يكلم روحه، يكلم روحه بس مش مجانين، يكلم روحه يعني يعرف يحايل روحه. ساعات الواحد بيبقى متضايق، بيبقى حزين، بيبقى كئيب، بيبقى متغاظ، فيقول لنفسه ايه، لماذا انت منحنية يا نفسي؟ شوفوا بيطبطب على روحه، لماذا تئنين في؟ زعلان ليه؟ شوفوا الكلمة اللي جاية دي، ترجى الله. مش انت عارفة الحل يا نفسي؟ مش انت عارفة ان ربنا اللي بيحبك؟ مستنية الناس ليه؟ الناس مش هتريحك. مستنية الفلوس ليه؟ ما الفلوس جات وراحت كتير وما ريحتش. مستنية الدنيا ليه؟ ما هي الدنيا بتطلع وتنزل وما بتحلش. ترجى الله. واحد عنده سلام مع نفسه، بيعرف يكلم نفسه ويداوي نفسه ويحايل نفسه ويطبطب على نفسه ويزبط في نفسه. ترجى الله، لأني بعد أحمده خلاص وجهي إله. يعني إيه؟ أنا متعود أول ما أقول له رب يفرحني فتنتهي الحكاية بإيه؟ أحمده. فمين؟ ترجى الله لأن بعدها هشكره. يعني زي اللي بيقول لنفسه إيه؟ كل مرة تتضايقي وتجري على ربنا وتصلي كويس بتطلع مبسوط. طب دلوقتي مش مبسوط، يبقى حلها إيه يا نفسي؟ روحي لربنا، اسكيله الهم، صلي صلبتين، قولي كلمتين، تفوقي، ترجعي تقولي له أشكرك يا رب. فيبقى هنا سلام مع النفس، يعني واحد فاهم نفسه ومصالح نفسه. في ناس كتير يا جماعة تعبانة من نفسها، يا إما عن يأس أو غيظ من النفس، يا إما عن كبرياء ورفض للنفس، لا ده مرتاح ولا ده مرتاح. إنما اللي بيرجع لنفسه ويصالح نفسه يبقى له سلام مع نفسه. السلام مع النفس برضو في ثلاثي مهم، افهم نفسك، اكتشف نفسك، بي فير مع نفسك.
لأن الناس ممكن تغني عليك وترفعك قوي وتبقى صورة

مزيفة ما تجيبش سلام، والناس ممكن تهينك قوي وتخفسك قوي برضو مش هترتاح. مفيش حد فينا يا جماعة وحش قوي ولا حلو قوي، خلينا واضحين، كلنا فينا حاجات وحشة وكلنا فينا حاجات حلوة. أحلى ما فينا حب ربنا لينا، أنت وأنا خطاة ضعفاء مقصرين فزدانين، إنما ربنا بيموت فينا. هي دي الحقيقة اللي تخلي الواحد يقبل نفسه ويحترم نفسه ويحب نفسه ويرضى على نفسه. صحيح أنا وحش بس هو بيحبني، خلاص بدل بيحبني وقابلني نتعامل مع الوحاش نشوف لها حل. تاني حاجة، صالح نفسك. صالح نفسك يعني اقبل نفسك، وماله لما يكون فيك خطي، وماله لما يكون فيك عيب. اعترف مع نفسك وقول أنا في العيب ده. بولس الرسول اعترف علنا في كورنثوس وقال أنا كان في شوكة في جسدي، الشيطان بيلطشني بيلطمني، أنا مزلول في وقت، وبقول له ما تشيله بقى، قال لي أنا عاوزك كده شوي، فقال خلاص أنا قبلت الوضع واعترفت أني ضعيف. شوفوا بولس الجبار ده اللي في نظر الناس، قال أنا اعترفت قدام نفسي أني ضعيف، وساعتها اكتشفت أنه قوتي في الضعف تكمل. يعني إيه؟ حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، مفيش ما يمنع أن أنا أكون ضعيف وأفضل مبسوط، ويبقى ربنا قابلني وعارف أخدم على كده والدنيا ماشية. وتصالح مع نفسه وقبل التجربة وقبل الوضع ده وأصبح بينه وبين نفسه سلام، يبقى ثمرة السلام بينك وبين ربنا سلام، بينك وبين الناس سلام، حتى بينك وبين نفسك سلام. أقول بقى كم فكرة كده على السريع أختم بيه. السلام يا أحبائي عطية متجددة. يعني إيه؟ السلام أكتر حاجة تتسرق في الدنيا، عشان كده ربنا له المجد كان بعد القيامة بالذات كانت التلاميذ فقدوا سلامهم. يومين الصليب دول التلاميذ انهاروا خالص، بالرغم أنهم عاشوا يعني في أيام عز كتير، لكن وقت أحداث الصلب طبعا تخضوا وترعبوا وخافوا وقفلوا العلية. أول ما ظهر المسيح يوم الحد بعد الظهر أول كلمة قال إيه؟ السلام لكم. جم بقى كانوا خايفين ومرعوبين وابتدوا يحضنوه ويمسكوا ايديه، رجع وقال لهم تاني ايه؟ السلام لجميعكم. اللي هي ابونا طول النهار يقولها في القداس ايريني باس، وبعد 5 دقايق 10 دقايق يقول لك ايريني باس. ليه؟ الاولانيه مش قاطعه معاك، مش جايبه نتيجه كويسه، خد واحده تاني خد واحده تاني. مره واحد عدهم طلعوا 20 ايريني باسي من عشيه لغايه اخر القداس، كل شوية السلام ليكم، زي اللي احنا كأننا ما بنفهمش مثلا. فإيه أبونا إيه كل شوية يقول السلام لجميعكم وما بنستقبلش، فيرجع بعد شوية يقول صدقوني السلام لجميعكم، وآخر كلمة قبل ما تمشوا محبة الله الأب نعمة شركة امضوا بسلام. افهموها بقى يعني، واخدين بالكم؟ وتلاقي الخناقات على باب الكنيسة. إذن السلام عطية متجددة. يعني إيه؟ ربنا عارف إن إحنا للأسف مش متمسكين بالثمرة دي كفاية، وعمال يدينا يقول لنا جماعة حافظوا عليه، حاجة غالية قوي إنك تعيشوا في سلام. ثمينة قوي عطية السلام، ثمرة السلام دي حاجة غالية جدا. سلام البيوت ده يا جماعة نعمة كبيرة، في ناس مش عارفة قيمتها، مش عارفة قيمة إن الواحد يتنازل شوية عشان البيت يعيش في سلام. سلامك مع الله مش عارف قيمة الدقايق اللي بتقضيها في صلاة وإنجيل إنها تحافظ على سلامك مع ربنا، تيجي على شوية وقت الصلاة والإنجيل وتفقد سلامك تبقى مغفل. سلامك مع نفسك، كل شوية اقعد مع نفسك وارجع لنفسك زي العائل ده وتوب، لكن ليه تطير السلام من إيدك؟ السلام كمان يبان أكتر وسط التحديات. تعرفين الحكاية المشهورة اللي عملوا معرض وكان فيه مطلوب كل الفنانين يقدموا أجمل صورة للبيس للسلام. ففي ناس عملت إيه؟ اتفاقات السلام، وفي ناس عملوا مش عارف إيه؟ الطبيعة الساحرة جبال خضرة، وفي ناس عملت المية الهادية

وبعدين في فنان كده طقت في دماغه عمل له صورة غريبة جدا، ريح شديدة قوي وموج عالي جدا، وصورة لما تبص لها من بعيد تقول هو فاهم المعرض غلط، ده الموضوع عن السلام مش عن الحرب، صورة صاخبة جدا. وفي جزء من الصورة على الجنب صخرة فيها حفرة جواها عصفورة نايمة. فمين عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول ايه؟ خلي الدنيا بره تضرب تقلب، انما في واحد جوه الصخرة ولا فارق معاه حاجة. فالسلام مش معناه ان الدنيا تهدى، لا، السلام المسيحي معناه انت من جوه في ملك تاني، بره منك الدنيا بتغلي، في مشاكل، في ثورة، في مجاعات، في هوريكين، مش عارف في اقتصاد ايه، انما انت ايه؟ في عالم تاني جوه نقرة الصخرة دي. على الصخرة رفعتني وارشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا من وجه العدو. فيبقى السلام الحقيقي يبان وسط التحديات، ازاي تبقى في تجربة وانت محتفظ بسلامك. في دانيال 3 لما التلات فتية هددوا بالموت بالنار، فالملك فاكر بقى انه بيفزعهم، نار مرعبة، وقال لهم لو ما سجدتوش هنحرقكم. فقالوا له هو زي يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من آتون النار المتقدة وأن ينقذنا. كانوا آخر روقان يعني، ما عندناش مشكلة، عندنا ملك يحمينا حتى من النار. ودخلوا جوه النار وهما بيرتلوا، على طول المسيح دخل إيه أو ظهر وسط النار وإيه ابتدى يتمشى معاهم. منظر عجيب قوي إن في نار ولعة والتلاتة بيتمشوا والمسيح بيتمشى معاهم وإيه بيقولوا الهوس الثالث. هو ده السلام، ان ده مهما حصل في الدنيا ربنا معك. الحضور الالهي والسلام يعني ايه؟ كل ما كان ربنا حاضر في حياتك كل ما حسيت بالسلام. بمعنى صلي اكتر سلامك يزيد. هتقول سلامي سطحي قوي، بيطير بسرعة قوي، على طول معناها صلاتك سطحية أو زبط. واحد بيقول أنا قلقان زيادة، ما عندناش حل غير طول في الصلاة شوي، ركز في الصلاة شوي، قول مزامير أكتر، قول صلاة يسوع أكتر، حكي مع ربنا أكتر لغاية ما توصل للسلام. الجرعة اللي بتاخدها اللي تعالج القلق من الإنجيل والصلاة قليلة، زود وما فيش سايد إفكت. يعني لو زودت الصلاة كتير مش هيحصل لك حاجة، مش هتتأذي أبدا. زود الإنجيل، زود الصلاة لغاية ما توصل أنه خلاص مش تعبان، مش مشدود، مش قلقان، وقف عند دي. إنما كلنا بنشكي من قلق، من خوف، من اضطراب، من انزعاج، من توتر، من غضب، والعلاج بسيط جدا، هو إيه؟ صلاة وإنجيل. تقول ما أنا بصلي وبقرا. اللي بتصلي وبتقرا أنت عامل زي الغلابة الجماعة الفلاحين الطيبين بتوعنا، لما تدي له انتيبيوتك تقول له 3 مرات في اليوم، ياخد مرة كل يومين يقول لك اوفر عشان العلبة تقعد. صدقوني بيعملوا كده عندنا في العشوائيات، تدي له علبة الانتيبيوتك ويحس يلاقيها ب50 جنيه، فايه يعني علبة تحترم يعني، فيحب انها تفضل معاه، فياخد قرص كل يومين. طبعا مش هيخف، فاحنا بنعمل كده، زود شوية. يبقى الصلاة كتير، كل ما تصلي كتير كل ما تحس بالسلام. إيليا النبي كان مشهور بتعبير إيه؟ حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. إيليا مثل من أمثلة السلام اللي ما بيتهزش إلا لما بطل صلاة. صح، واحد من حياته بطل صلاة بقى واحد تاني، اكتئب وعيط وقال يا رب خدني، وكانت حالته حال. بقية الإصحاحات أخابي يزعق ولا يهمه، يطلع له عساكر مش عارف ايه، تنزل نار تاكلهم، يقف قدام مئات من انبياء البعل وبتاع 200,000 يهودي ويضحك في وشهم ويقول لهم يلا خلصوا شغلكم عشان ننزل انا النار بتاعتي، واخر روقان. ايه ده؟ ده بيصلي على طول. فلانه بيصلي على طول الرب واقف امامي، انا واقف قصاده. فيبقى حضور ربنا

هو سر السلام. كل ما تصلي كتير كل ما ربنا يبقى صادك، وبدل ربنا صادك إن كان الرب معنا فمن علينا. الحضور الإلهي كمان يجي بالتسبيح الكتير. خلي اسم ربنا في لسانك كتير، كل ما تنطق باسم يسوع المسيح كل ما تعلى بدرجة السلام. عشان كده تلاحظوا أن تسبيح الكنيسة بنعيد ونزيد اسم يسوع المسيح، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع، يتمنع من القلق والخوف والحاجات دي. بولس وسيلة ضربوهم ورموهم في السجن وما يعرفوش تاني يوم هيطلعوا ولا خلاص هيعدموهم، وقفوا يسبحوا. ولما سبحوا مش بس السلام بقى جواهم، ده السجن اتفتح والمساجين امنوا والسجن قامت وفيليب اتغير شكلها وتعملت اكبر كنيسة في اوروبا. ايه ده كله ده؟ عشان الناس عندها سلام، عشان بتصلي طول الليل. آية جميلة قوي تقول ايه؟ خالقا ثمر الشفتين. يعني ربنا في الخليقة الجديدة اهم ثمرة الشفايف، لذبيحة التسبيح اللي بنقول عليها في القداس ذبيحة التسبيح. ربنا عاوز لساننا ما يبطلش ينادي عليه، ينادي اسمه طول اليوم. ولو عرفت تبقى عندك ثمر الشفتين ده اللي هو ذبيحة التسبيح، شوف الآية اللي بعدها، سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب. لو انت عندك ثمر الشفتين يبقى سلام سلام للبعيد والقريب. وسأشفي، يعني هتقول لي عندي مرض روحي، عندي مرض نفسي، عندي مرض جسدي، عندي مشكلة ملاش حد، عندي مرض في بيتي، وسأشفي. طالما انت عندك ثمر الشفتين بتعرف تنادي على ربنا سلام سلام قريب بعيد وسأشفي. أما الأشرار ما عرفوش يصلوا فكالبحر المضطرب لأنه ليس سلام قال إلهي للأشرار. حط نفسك في جو روحي عشان تشبع بالسلام. خليكوا في الكنيسة كتير، اخدموا، صلوا، عيشوا. خلينا في الفل كده اللي كان جواه عالم غير العالم اللي بره. بره الطوفان وكل اللي بره كان بيموت، جوه تلاقي نوح مع عياله مع ستاتهم ياكلوا فول الصبح وياكلوا مش عارف ايه ويحكوا ويتسامروا، وهم قاعدين 100 يوم جوه الطوفان جوه الفلك، والموت كله بره وهم قاعدين جوه، وحواليهم حيوانات ويصحى على صوت الفيل وصوت القرد مش عارف. وعيشه كده عجيبه جدا عاشوها جوه الفلك وكانهم في ملك تاني. لانه فين انت من الصراخ اللي بره ومن الموت اللي بره ومن الهلاك اللي بره؟ كنيسه كده. ازرع نفسك في الجو الروحي وانفصل عن العالم عشان تعيش في سلام. لما مره شاول الملك كان بيجري ورا داود في كل حته يموته، وشطان الغيره غلبه وزله ومش رحمه، فداود راح استخبى عند ابوه صمويل النبي. وصمويل النبي رجل صلاه، خد داود قال له يا ابني سيبك من القلق ده، تعالى نسبح. خدوا مدينه الانبياء وفضلوا طول الليل واقفين زي الدير كده يسبحوا. شاول عرف يوصل له، مسافه ما دخل نسي هو كان جاي ليه. الشيطان المعفرته ده ما قدرش يدخل معاه طبعا في تسبيح، فوقف بره. فشاول دخل زي اللي مش فاهم، وانا جيت هنا ليه؟ شاف داود بس ما بقاش عنده روح غيره ولا روح غضب، قلع اللبس الملوكي وقف جنب صمويل واشتغل تسبيح. فبقوا اللي فاهمين القصة بيقولوا أشاول أيضا بين الأنبياء؟ معقول شاول يقف جنب داود وصمويل؟ مش هو عاوز موت داود؟ إيه اللي جراله؟ مجرد جو دخل في الجو الروحي خرج منه شيطان الغيرة والنكد والقلق وكده. اشغل نفسك بكلمة ربنا على قد ما تقدر. كلمة ربنا تدي سلام، تقول في طريق وصاياك أجري لأنك ترحب قلبي. يعني إيه؟ كل ما تجري في كلام ربنا تقطع شوط، كل ما تلاقي قلبك عمال يوسع، ترحب قلبي الرحابة الوسع الراحة النفسية دي. أشكركم على طولة بالكم، وراجع بس أقول ثمرة السلام عطية من ربنا للي بيجهده، للناس الروحيين. سلام مع الله تتمتع بالغفران، سلام مع الناس عن طريق الحب، سلام

مع نفسك عن طريق التوبة ومواجهة النفس. السلام عطية متجددة تروح وترجع، بس خليك حريص عليه. السلام يجي لما تبقى دايما ربنا شغلك، صلاة كتير، كنيسة كتير، إنجيل كتير، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.

0: وعدنا
1: وقد ضاقت صدورنا زرعا بهذا الحزن الكئيب. لقد خطفوك من بيننا، خفوك عن أبصارنا، تركونا في لوعة الفراق نبكي وتدمي قلوبنا ألما بلا مجيب. وتلفتت أبصارنا وتسألت، هل يعود أبونا إلى الحياة؟ وتبعثرت أشواقنا وتناثرت. ربما عاد، ربما عاد ونحن لا نرى، ولكم تساءلنا زمانا عنه في كل الديار. نمشي نفتش عنه، نترك كل دار ونعود بالنبأ الحزين. لم يأتي ولم تره العيون.
2: حرام عليك نفسك بقى، كفاية كده.
1: مش قادر أصدق إن أبونا تنيح ومبقاش في وسطنا.
2: صدقني هو في وسطنا بروحه ومعجزاته، وعمره ما هيسيبنا أبدا.
1: الفراق كان أليم جدا على قلوبنا. الكنيسة النهاردة فقدت عمود كبير جدا، خرجنا النهاردة شايلينه على كتفنا، وهو الراجل اللي كان دايما شايلنا وشايل عنا أحملنا وأوجعنا. لو شفت منظر الجنازة وعدد الناس اللي جت تشارك في الوداع الأخير، هتعرفي إن اللي تنيح فعلا معلم الآباء والقديسين.

0: طب معلش، ممكن تهدى وتخش تنام شوية؟ انت محتاج ترتاح. صدقني انا واثقة ان هتجيلك تعزية من السما. انا عارفة ومجربة ابونا، الله ينيح نفسه.
1: بعد ما صلى قداسة البابا شنودة الثالث على ابونا ورجعنا من غيره، حسينا اننا في حلم سخيف، ما صدقناش ان ابونا فارق الحياة.
0: عشان خاطري خش ارتاح شوية وهتقوم كويس.
1: أنا مش ممكن اقدر ارتاح طول ما ابونا مش معايا.
0: صدقني هو معانا وهيفضل دايما معانا.
2: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. حياة ومعجزات القمص ميخائيل إبراهيم، سفير السماء الذي عاش فترة على الأرض كنموذج ومثال ومعلم للآباء والقديسين وراع أمين لكل من حوله، ثم عاد إلى السماء ليصير شفيعا عن أهل الأرض. بركة صلواته فلتكن معنا، أمين.
3: اصحى اصحى، انت ليه نايم زعلان؟
1: مين؟ ابونا ميخائيل؟ انت معايا؟ انت موجود؟ معقول؟
3: انت ليه زعلان؟ الحياة الارضية مجرد فترة صغيرة، فترة اختبار وألم، وبعدها بنتنقل للحياة الابدية اللي طول عمري كنت بنتظرها. انت حقك تفرح عشاني، لان حبيبي يسوع خلصني من جسد الخطية وخدني في حضنه وحضن القديسين الابرار.
1: انا زعلان على فراقك اوي يا ابونا، مين هيشيل عني همومي وهرمي عند رجلي اوجاعي؟
3: ما تخافش يا حبيبي، انا معاكم وبشفع فيكم وبصلي دايما عشانكم. يمكن انا مش موجود بينكم دلوقتي بالجسد، لكن روحي معاكم. مش عايزك تزعل ولا تحزن، وبلغ الجميع باللي انا قلتهولك ده.
1: ارجوك ما تسيبنيش، انا لسه مش بعتش منك، عايز اتكلم معاك، اتكلم معاك كتير يا ابونا.
3: عايز تتكلم معايا عن ايه يا اخ؟
1: عايز اسمع منك يا ابونا كل حاجة بالتفصيل، عنك وعن حياتك وخدمتك، لاني نفسي اعمل كتاب في سيرة حياتك.
3: حياتي انا؟ وانا اكون ايه؟ روح اعمل كتاب عن ماري مرقس ولا ماري جرجس ولا عن واحد من القديسين العظام، لكن عني انا الخاطي هتكتب تقول ايه يا اخ؟
1: خاطي يا ابونا؟ دايما كده بتنكر ذاتك، لكن انا مصمم اسمعك. صحيح، زي ما قال قداسة البابا عنك، من الصعب على صفحات من الورق ان تحتوي انسانا كبيرا كالقمص ميخائيل ابراهيم، لكن انا هحاول اقدم حاجة لكل راعي وكل كاهن وكل خادم، لا لكل مسيحي، كصورة للحياة المسيحية الحقيقية ومثال للخدمة.
3: أنا كل ده أنا حياتي كلها أبسط من البساطة، وطول رحلتي على الأرض كنت مجرد أداة في إيد ربنا، رب المجد حبيبي يسوع، اللي تعطف وتحنن عليا واداني كل حاجة وعلمني كل حاجة.
1: أنا سمعت يا أبونا إنك اتولدت في 20/4/1899 ببلدة كفر عبده مركز إويسنا المنوفية، مش كده؟
3: فكرتني بأيام جميلة، أيام كنيسة السيدة العذراء بكفر عبده، جو روحي جميل. كانت الكنيسة الوحيدة في المنطقة، وكانت مركز إشعاع روحي بيرعاها كاهن أمين المتنيح القمص جرجس حنة، وكان المرتل رجل فاضل، كان بيعلمنا القراءة والكتابة من البشاير الأربعة، وكمان بيعلمنا المردات والألحان.
1: كان والدك يا ابونا السيد إبراهيم يوسف، وكان بيشتغل صراف.
3: أيوه، زي معظم المسيحيين في العصر ده. تم ترشيحه للكهنوت لكنه هرب وقال إنه ما يستحقش الخدمة المقدسة دي.
1: طيب بعد ما خلصت تعليمك يا ابونا اشتغلت إيه؟
3: بعد ما كملت دراستي الابتدائية دخلت مدرسة الأقباط الكبرى بالقاهرة، وبعدها اتعينت موظف في وزارة الداخلية.

ليا في مركز كفر الشيخ. ما كانش في البلد كنيسة، لكن رتب لي رب المجد راجل بار، هو المرحوم فرج الله مسيحة، اللي كان مرشد روحي ليا في حياة التدين والصلاة.

0: افتح يا مخيل افندي افتح.
1: اهلا، ازاي حضرتك يا استاذ فرج؟ انت دايما كده تعب نفسك معايا.
0: تعب ايه بس، ده انا باخد بركة. يلا بينا عشان نروح نلحق القداس من اوله.
1: لسه بدري، ما تدخل شوية يا استاذ فرج.
0: بدري ايه بس، ده احنا قدامنا 3 كيلو مشي هياخدوا مننا وقت. يلا بقى علشان نلحق وقتنا. وبعدين ما تنساش النهاردة عندنا اجتماع صلاة في بيتي.
1: حاضر، يلا بينا. صباح الخير يا جماعة.
2: صباح الخير يا مخيل افندي. المأمور الجديد سأل عليك النهاردة وكان متنرفز جدا من تأخيرك.
1: خسارة، حركة التنقلات خلتنا نخسر مأمور المركز القديم اللي كان عارف اني كل يوم حد لازم اروح القداس وما كانش بيعترض.
3: الله، انت هنا يا مخيل؟ محدش قالك ان انا عاوزك؟ ولا لازم اجيلك لحد عندك؟
1: العفو يا فندم، انا لسه واصل وكنت جاي لحضرتك حالا.
3: لسه واصل؟ وايه اللي اخر سيادتك لحد دلوقتي؟
1: انا رحت للكنيسة في سخة علشان احضر القداس.
3: ومواعيد العمل ملهاش احترام عندك؟
1: المأمور اللي كان قبل حضرتك كان بيديني اذن بكده.
3: ده تسيب انا ما قبلوش. انا بحذرك من التأخير مرة تانية لأي سبب، محدش حينفعك. وقد اعذر من انذر يا مخيل افندي.
1: يا رب ارشد ابنك وقويه، انا محتاج لك قوي، محتاج لمعونتك وارشادك النهارده الحد، ونفسي اجيلك بيتك واشبع من خيرك وارتوي من حبك. يا رب اعني، خلصني حسب رحمتك، وليعلموا ان هذه هي يدك انت يا رب فعلت هذا، اما هم فيلعنون، اما انت فتبارك. قاموا وخزوا، أما عبدك فيفرح. ليلبس خصمائي خجلا وليتعطفوا بخزيهم كالرداء. أحمد الرب جدا بفمي في وسط كثيرين أسبحه، لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القادين على نفسه. آمين. سلام، صباح الخير.
2: صباح الخير، برضو جاي متأخر؟ انت مش خايف من المأمور الجديد وانذاره ليك؟
1: يا سيدي انا جاي من عند الملك. في حد يروح عند الملك ويخاف من المأمور؟
2: عموما انا هقولك على خبر غريب جدا.
1: خبر ايه؟
2: المأمور الجديد اتنقل لمكان بعيد.
1: اتنقل بسرعة كده؟ ده لسه جاي.
2: ما هو ده الغريب، ده كمان اتنقل لمنطقة نائية.
1: الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون.

0: معقول يا ابونا المأمور الجديد اتنقل؟
1: ايوة اتنقل، وطبعا وظبت انا وفرج الله مسيحة على الصلاة بنعمة ومعونة رب المجد، واسسنا مع مجموعة من الزملاء والمعارف جمعية روحية في كفر الشيخ، وبعدين تم نقلي من كفر الشيخ لبلبيس في الشرقية.
0: مش جمعية كفر الشيخ دي اتحولت بعد كده لكنيسة كفر الشيخ الحالية؟
1: ايوة، سمحت إرادة العلي أنه تتحول جمعية كفر الشيخ لكنيسة كفر الشيخ بعد نقلي للشرقية بمدة قصيرة.
0: ويا ترى يا أبونا إيه أخبار الخدمة في بلبيس؟
1: لما استلمت العمل في بلبيس شرقية التقيت هناك بالمرحوم جرجس عبد الملك وبالشماس عوض الله حنة، وبدأنا نعمل جمعية روحية لأن البلد ما كانتش فيها كنايس

0: غير الإرسالية الإنجليزية.
1: بس أنا سمعت برضو إن جمعية بلبيس دي اتحولت لكنيسة ماري جرجس ببلبيس.
0: إحنا فكرنا نبني كنيسة، لكن لقينا في الأول معارضة بإن البلد قليلة الموارد، لكن بنعمة رب المجد ومعونته بدأنا في شراء حتة أرض وبدأنا نبني عليها الكنيسة. وبصراحة مش هنسى دور الراجل الفاضل حسنين بيك شرف الدين، مأمور مركز بلبيس ومحافظ دمياط بعد كده، لأنه ساعدنا كتير.
1: انت حكيت لي قبل كده يا ابونا ان قدسك وزمايلك كنتوا بتشيلوا على كتافكم مع العمال مواد البنى.
0: وحد يطول البركة الكبيرة دي انه يشارك في بنى كنيسة، وخصوصا ان المكان ده كان مكان بركة، لاننا لقينا اثناء حفر الاساس تمثال برونزي للسيد المسيح مصلوب، فكان علامة ان الرب اختار الزمان والمكان. مش كده وبس، انا كنت مرة رايح اطمن على ارض الكنيسة وقابلت الغفير اللي كان مكلف بحراستها. السلام ليك يا سيدي، ازايك؟ عامل ايه يا غفيرنا؟ ده انا سمعت ان انت احسن غفير في البلد دي.
2: سلام يا مخيل افندي، ازاي حضرتك؟
0: الله يسلمك. ايه الاخبار؟ في حد مضايقك ولا محتاج حاجة؟ قولي، لاني عايزك تاخد بالك من الارض كويس.
2: لا ابدا، كله تمام، كتر خير وظبط المباحث. بيبعت لي كل ليلة شاويش راكب حصان ابيض، بيفضل طول الليل في الحراسة معايا لحد الصبح. الشاويش سيد، ما انت عارفه.
0: ظابط المباحث بيبعت شاويش بحصان ابيض يحرس معاك الارض واسمه سيد؟
2: ايوه صدقني، زي ما بقول لك كده، شاويش بحصان ابيض.
0: صادق. عموما ربنا معاك، ولو عاوزت حاجة تعال لي على طول. سلام يا سيدي.
2: الله يسلمك.
0: سلام يا حضرة الظابط.
3: سلام يا مخيل افندي، عامل ايه؟
0: نشكر الله. انا جاي اشكر حضرتك على وقفتك معانا.
3: تشكرني على ايه؟ مش فاهم.
0: الشاويش اللي بتبعته كل ليلة يحرس مع الغفير ارض الكنيسة، الشاويش سيد.
3: شاويش ايه؟ انا بصراحة ما بعتش حد.
0: الشاويش اللي بيركب حصان ابيض.
3: انا ما عنديش شاويش بيركب حصان ابيض اساس، اكيد الموضوع في لبس، وبعدين الشاويش سيد عمره ما راح هناك.
0: انا كده فهمت. عموما انا متشكر. سلام يا حضرة الظابط.
3: الله يسلمك.
0: اكيد انت يا رب المجد يا حبيبي يسوع بعت العظيم ماري جرجس بحصانه الابيض يحرس بيتك. فعلا زي ما قال المزمور، يقوم الرب يبدد اعداؤه ويهرب مبغضيه من امام وجهه، كما يزري الدخان تزريهم، كما يذوب الشمع قدام النار يباد الأشرار قدام الله. والصديقون يفرحون، يبتهجون أمام الله ويصفرون فرحا.
1: الشهيد العظيم ماري جرجس كان بيجي يحرس الكنيسة؟
0: يا أخ، كل الكنائس محروسة بنعمة الفادي الحبيب وقديسيه الأبرار، عشان كده لما عملنا قرعة لاختيار اسم الكنيسة طلعت على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس. مش كده وبس، اتدخل رب المجد وبعت لنا أب كاهن هو أبونا دوماديوس للخدمة في الكنيسة، وكمان مرتل هو المعلم إبراهيم.
1: لكن قدسك اتنقلت من بلبيس كمان إلى مدينة هاهية في الشرقية، ليه قدسك سبت بلبيس؟
0: الموضوع ده ليه قصة غريبة شوية.
4: صباح الخير يا مخيل افندي، النهارده عندنا مفتش من الوزاره، الامرالاي ابادير اديب، وده راجل صعب جدا وعايز كل العاملين بسجلاتهم قدامه الساعه 8 بالتمام.
0: انا رايح القداس وبعد كده هاجي على المركز.
4: يا مخيل افندي،
0: انت بلغتني واخليت مسؤوليتك. سلام.
5: الناس كلها موجودة يا حضرة الضابط؟
3: أيوة يا فندم، ما عدا مخيل فندي كاتب الغفر.
5: وما جاش ليه ده كمان؟ انا مش قايل كله يبقى موجود الساعة 8 بالتمام.
3: اصله راح الكنيسة يحضر القداس يا فندم.

0: هو حد نبه عليه يجي الساعة 8 ولا لا؟
1: نبهنا عليه يا فندم.
0: وازاي ما يجيش ما دام عارف الميعاد؟ ده تهريج وكلام فاضي. ابعت حد يجيبه هنا حالا.
1: حاضر يا فندم.

0: إلا دلوقتي، وسعادتك ما تزعلش نفسك، اعمل تحقيق ووقع علي الجزاء اللي تشوفه مناسب.
1: انت يا راجل هتعمل لي فيها؟ تعرف ربنا؟ لو كنت تعرف ربنا صحيح كنت تدي مال قيصر لقيصر وما لله لله، وما تتأخرش لغاية دلوقتي.
0: انت يا سعادة البيه عارف مال قيصر لقيصر وما لله لله، النهاردة بقى سعادتك بتاع ربنا مش بتاع قيصر.
1: انت ازاي تكلمني بالطريقة دي وباللهجة المستفزة دي؟ في تليفون هنا؟ انا لازم اتصل بمدير المديرية نيازي باشا عشان يحقق معاك ويجازيك وينقلك، لانك راجل مهمل. فين التليفون؟
2: عند البيه المأمور جوه يا فندم.
1: طيب حاضر. صباح الخير يا سيادة المأمور.
2: صباح الخير يا فندم.
1: ممكن استخدم التليفون؟ عايز اكلم سيادة المحافظ.
2: لا مش ممكن.
1: نعم؟ بتقول ايه؟ انا عايز اكلم نيازي باشا. بقولك
2: انا سمعت كل اللي حصل بينك وبين ميخائيل افندي، ومش هسمح لحضرتك انك تتصل بالمحافظ عشان تجازي ميخائيل افندي. ولو عايز تتكلم في التليفون روح اتكلم من عند عامل التليفونات.
1: لا ده كتير قوي اللي بيحصل ده. ده انت كده بتهني ومش هيحصل لك انت كمان كويس. ابعت هاتلي عربية روح بيها للمحافظ يشوف التهريج اللي بيحصل في المركز بتاعه ده.
2: ما عنديش عربيات. روح اجر لك عربية.
1: حاضر حاضر يا سيادة المأمور. انا هوريك انت وميخائيل افندي بتاعك ده. انتوا لازم تشوفوا انا هعمل فيكوا ايه.
0: ليه كده بس يا سيادة المأمور؟ انا ما كنتش عايز اكون سبب مشكلة لحضرتك.
2: ولا مشكلة ولا حاجة. سيبه يعمل اللي عنده، يقابل المحافظ، يقابل اي حد. انا اللي مديك اذن تيجي يوم الحد الساعة 10 صباحا، وانا المسؤول. يا ريت كل الناس زيك يا ميخائيل افندي، في امانتك وطهارة لسانك. ده انت سجلاتك ادق السجلات في المركز كله.
0: شكرا يا فندم.
3: وحصل ايه لما راح الاميرالاي ابادير اديب للمحافظ نيازي باشا؟
0: حاول المحافظ نقلي لكن المأمور رفض واصر على رأيه وقدم تظلم علشان افضل معاه، لكن لما لقيت ان الامور هتتطور وحيكون في مشاكل بين المحافظ والاميرالاي من ناحية والمأمور حسنين شرف الدين من ناحية اخرى، اترجيت المأمور انه يوافق على نقلي عشان ما كونش سبب مشاكل. وبعد إلحاح كبير مني وافق المأمور واتنقلت الهاهية في الشرقية.
3: وإيه أخبار هاهية يا أتسابونا؟ يعني ارتحت هناك؟
0: صدقني يا أخ إن ربنا موجود وبيشتغل في كل مكان. أنا لقيت في هاهية راعي فاضل، هو المتنيح القمص في لبس ومرتل من أفضل أهل زمانه المعلم صليب عبد السيد. هناك ارتاحت نفوسنا للخدمة مع بعض، وقضينا 10 سنوات من سنة 1938 لغاية سنة 1948 في خدمة روحية جميلة عادت بالخير والبركات على كنيسة ماري جرجس اللي في هاهية وعلى شعبها.
3: أنا نفسي أسمع منك يا أبونا حكاية الخواجة طناش اللي كان بيشتكي دايما منك.
0: هو كان صاحب قهوة وكان دايما يشتكي ان احنا سحبنا زباين قهوته منه، خصوصا بعد ما اسسنا مكان سميناه بيت ايل. كان بيجمعنا المكان ده احنا وكل الاخوة على شاطئ ترعة بحر مويس كل يوم من الساعة 5 للساعة 8، بنتبادل فيه احاديث النعمة من تفاسير واختبارات روحية وسيرة قديسين. طبعا ده ما عجبش الخواجة طناش صاحب القهوة، كان دايما يشتكي مننا ويقول ان احنا اخدنا زباينه منه.
3: كلمني يا ابونا عن ذكرياتك في كنيسة مريمينا في مصر القديمة.
0: ده مكان بركة عظيمة. هناك كان يقيم القمص مينا المتوحد اللي اصبح قداسة البابا كيرولوس السادس. هناك كمان كان بيقيم الأستاذ نظير جيد اللي هو اليوم قداسة البابا شنودة الثالث حفظه الله.
3: أنا فعلا أعرف أن الأستاذ نظير كان بيحمل لقدسك كل تقدير دون أي اتصال شخصي. أنا سمعت أنه كان دايما بيشوفك بتتردد على الكنيسة وانت بتدخل بصورة عجيبة كلها احترام وروحانية، وتبدأ تقبل أعتاب الكنيسة وجدرانها وأيقوناتها لغاية ما توصل للهيكل وتسجد قدامه بدموع وورع. أنا كمان عرفت أني سيدنا البابا شنودة

0: أثر كتير بصورتك الروحية المثالية اللي اتمنى ان كل المؤمنين يبقوا على نفس الصورة.
1: فعلا في الفترة دي ما حصلش اتصال شخصي بيني وبينه، لكن كان في بينا اتصال روحي.
0: وبعد ما اتنقلت للجيزة يا بونا وظبط على الحضور في كنيسة مريمينا، ساعتها اتنقل طيب الذكر القمص جرجس حنة كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر عبده، واتجهت ساعتها جميع الانظار لمخائيل افندي اللي هو انت يا بونا، وتمت تزكيتك بالاجماع.
1: يا اخ الانجيل بيقول لان الاصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما، وربنا اتحنن عليا ورفعني انا الغير مستحق واداني السر العظيم ده، سر الكهنوت.
0: وطبعا حصلت نهضة روحية كبيرة جدا في كنيسة كفر عبده.

0: بصراحة وجود أبونا ميخائيل معانا هنا عمل نهضة عظيمة في الكنيسة.
1: فعلا أبونا ميخائيل كان أول واحد أقام قداسات يوم الجمعة، وأول من عمل الاجتماعات الروحية بجميع أنواعها.
0: مش كده وبس، ده كمان عمل قداسات خاصة للطلبة في أيام امتحاناتهم، وكمان بيصلي صلاة الأنديل في الصوم الكبير لكل بيوت القرية.
1: كمان ده غير اهتماماته بأبنية الكنيسة واهتمامه بتمهيد طريق خاص للمدافن.
0: بس أنا قلقان قوي عليه.
1: أنا عارفة إن في ناس كتير متضايقة عشان مش واخدينه على أسلوبه في الخدمة.
0: أبونا ميخائيل لما منع موضوع الأطباق اللي بتلف على الشعب وقال إن اللي عايز يتبرع يحط في صناديق الكنيسة، وكمان خلى كل الخدمات مجانية من أكاليل وقداسات وعماد وجنازات. كان عايز يحقق أمنيته في مجانية الخدمة.
1: على فكرة كمان هو اتعلم كل ده في جمعية أصدقاء الكتاب المقدس وطبق ده أيام ما كان في بلبيس، لكن هنا الموضوع ده مش عاجب ناس كتير، ده كمان اتهموه بالمغالاة والتشدد.
0: على فكرة أبونا ميخائيل جاي هناك أهو. سلام يا أبونا.
2: سلام يا أخ.
1: إيه مالك يا أبونا؟ شكلك متضايق.
2: أنا بتألم جدا من حدوث مشاكل في الخدمة بيني وبين شركائي فيها. أنا خايف لنكون سبب عسرة للشعب والخدمة تتأثر.
0: يا أبونا يا أبونا أمسرهم يفهموك ويفهموا أسلوبك.
2: معلش، أنا بفضل علشان نصون الكنيسة والبلد إني أبتعد شوية، أروح أعيش عند أسرتي في القاهرة.
1: معقول؟ معقول يا أبونا هتسيبنا؟
2: أنا ما أقدرش أسيبكم يا بنتي أبدا، دي بلدي وكنيستي، ودايما هتلاقوني وسطكم. واذكروني في صلاتكم وخلوا بالكم من الخدمة والكنيسة.
0: احنا برضو اللي نذكرك يا أبونا.
2: صدقني يا أخ أنا محتاج. مع السلامة.

0: ورجعت يا ابونا للقاهرة؟
1: أيوة رجعت، وسكنت في شارع الترعة البولائية في شبرا. مرة جالي الأب الموقر أبونا مرقس داوود كاهن كنيسة ماري مرقس بشبرا وزارني. ارتاحت نفوسنا لبعض جدا. في يوم كنت بحضر القداس في كنيسة ماري مرقس شبرا، وحصلت حاجة غريبة جدا.
2: سلام يا ابونا بخيل.
1: سلام يا ابونا مرقص.
2: انا صليت القداس الاول، وكنت متفق مع اب راهب يجي يصلي القداس الثاني، لكنه اتاخر. ممكن تحل محله يا ابونا مخيل وناخد بركه صلاتك القداس الثاني؟
1: ده انا اللي اخد بركه عظيمه يا ابونا مرقص.
2: طب اتفضل يا ابونا.
1: انا هفرش المذبح واجهز كل حاجه، ولو جه الكاهن اللي انت منتظره يصلي، ولو ما جاش فلتكن اراده الله حصلي انا. كويس كده؟
2: اكيد عناية ربنا هي اللي ارشدتك انك تيجي النهارده للكنيسه، لاننا محتاجين لك.
1: وانا كمان محتاج لكم.

0: وطبعا من هنا بدأت خدمة قدسك في كنيسة مرمرقس بشبرا لمدة 20 سنة، من الصلوات والطالبات والمعجزات والخدمات بمنتهى الأمانة والصدق والدقة والشفافية كمان، الشفافية اللي كانت سبب بركة لشعب الكنيسة وكل المسيحيين بصفة عامة. فاكر يا ابونا أول لقاء تم بيني وبينك في كنيسة مرمرقس؟ كنت أنا ساعتها خادم في كنيسة الأنبا أنطونيوس، ومرة دخلت مع أمين خدمتي في جدل حوالين سر الاعتراف.
1: ازاي تبقى خادم وبتعلم ولاد مدارس الاحد ضرورة الاعتراف للاباء الكهنة والاحتياج للسر العظيم ده، وتبقى مش مقتنع باهمة الاعتراف على يد الاب الكاهن؟
0: مش احتمال يكون الكاهن ده بتنقصه المواهب الروحية ولا يصح للتعليم اصلا، ويكون سبب في ارتكاب عثرات كتيرة.
1: بص، انا حاسس ان احنا بنتناقش علشان نتناقش وبس، في موضوع ما يقبلش الجدل. ياريت تروح كنيسة مريمور الشبرا وتقابل ابونا ميخائيل ابراهيم وتتكلم معاه في الموضوع ده، وهو هيحسمه معاك.
0: ابونا ميخائيل؟ حاضر، هروح له مع اني معرفوش ومش مقتنع، لكن انا مستعد اثبت صحة كلامي ده لاي حد.
2: سلام يا اخ، ازيك؟
0: سلام يا ابونا، انا جاي لقدسك عشان...
2: بص، ممكن نصلي يا اخ الاول وبعدين نشوف كل حاجة؟ بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. نشكرك يا رب على عطاياك الكثيرة التي لا تحصى وإحساناتك التي لا تعد. يا رب، أنا وأخويا جينا نعترف بخطايانا، فاعطنا يا رب روح الاعتراف الحسن وقبول نعمك وروحك القدوس في داخلنا، واجعلنا مستحقين لهذا السر العظيم، آمين. ها، اتفضل يا أخ، قول اللي عندك.
0: أنا بصراحة مش لاقي حاجة أقولها خالص، كل الكلام اللي كنت مرتبه عشان أناقش فيه قدسك راح مني. أنا مش حاسس غير بحاجة واحدة بس، إن عايز أعترف اني محتاج اخرج همومي من جوايا واطهرها قدام رب المجد، اللي اقتنعت تماما دلوقتي بلا اي نقاش انه بيحل بجلسة الاعتراف وبيغفر ويصفح عن كل الخطايا اللي بنعترف بها قدامه.
2: ربنا يباركك ويسامحك يا حبيبي، اتفضل.
0: ومن ساعتها يا ابونا بطلت اتناقش لمجرد المناقشة، واستريح قلبي جدا وحسيت بسلام داخلي عظيم.
2: قداسة البابا شنودة الثالث بيقول عن الاعتراف ان الخاطي يذهب الى اب الاعتراف ويقر بخطاياه، ثم يقرأ له الكاهن الحل، ويخرج الخاطئ مطمئنا متأكد كل التأكيد انه نال الغفران.
0: فاكر يا ابونا لما حصل لي انفجار شرياني في الامعاء وبقيت بين الحياة والموت ونقلوني مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة؟
2: أيوة، ساعتها جالي بعض الخدام وقالوا لي

0: أبونا لازم تيجي تشوف ابنك للمرة الأخيرة قبل ما يموت.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. خير بإذن المسيح. يلا بينا نمر الأول على الكنيسة نصلي وبعدين نروح على المستشفى، ربنا أكيد هيتمجد هناك.

0: باب المستشفى هو يا ابونا، اتفضل.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
0: شايف ابونا بيرشم الصليب على باب المستشفى ازاي؟
2: كأنه أمام حصن وعاوز يهد اللي فيه من أمراض وأتعاب.
1: ياه، كل دي ناس جايين يزوروا؟
0: كلهم جايين يلقوا عليه نظرة الوداع الأخيرة يا ابونا.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله

0: أهل واحد آمين. يا مخلص نفوسنا الصالح يسوع المسيح، بنشكرك ونحمدك ونتضرع إليك من أجل ابنك الراقد أمامك، ابنك اللي محتاج لك. تعال يا رب، حط إيدك المباركة على راسه، اشفيه، نجيه، قومه بالسلامة، لأنه ملوش حد غيرك أنت يا رب. يا ربي أنت طبيبه وراعي نفسه، أنت معينه وسنده، أنت تغلب الألم، أنت تهزم المرض، أنت يا راعي نفوسنا تتمجد وتخلص ابنك وتعزي كل محبيك. يا رب، ابنك وديعة بين إيديك، زي ما أقمت لعازر من بين الأموات، وزي ما شفيت الأعمى والمفلوج والأبرص، تشفي ابنك وتنجي نفسه، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. اديني يا أخ الزيت المقدس أرشمه بيه.
1: اتفضل اتفضل يا بونا، ربنا يقبل صلواتك يا ابونا.
2: انا فين؟ في ايه؟ والناس دي كلها بتعيط ليه؟ مين؟ ابونا ميخائيل؟
0: الحمد لله على سلامتك يا اخ. قوم يلا بقى، بلاش دلع كده، تخض حبايبك عليك. يلا قوم.
2: انا حاسس فعلا اني برجع للحياه تاني، وان صحتي بدات تتردلي. فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب.

0: عارف يا ابونا، بعد ما خرجت من عندي عمل لي الدكاتره 14 اشعه للامعاء عشان يعرفوا مكان النزيف او الشريان اللي كان بينزف، لكن
1: الدكتور بالظبط شيء من ربنا وربنا اتحنن وتمجد وشاله يا حبيبي.
0: انا عايز اسالك يا ابونا عن الدرس الروحي العميق اللي انت قدمته لي ساعه وفاه ابنك البكر الدكتور ابراهيم.
1: يا اخ القلب المملوء بالسلام والمحبه والايمان، مش ممكن حاجه تنزع سلامه حتى في اعنف الظروف.
0: قدسك كنت بتقول ايه لكل اللي جايين يعزوك في وفاه ابنك؟
1: اشكرك يا رب لانك اخدت وديعتك، الرب اعطى الرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا.
0: الباقي في حياتك يا ابونا، ربنا يعزيك.
1: كفاية بكى، مش احنا اللي نعمل كده. لو ان ابني انتدب في بعثة علمية لامريكا مش كنت افرح؟ يبقى بالاولى افرح اكتر لما راح السما في حضن مخلصنا الصالح يسوع المسيح وفي حضن القديسين الاطهار. لازم قلوبنا ترتفع لله بالشكر في تسليم كامل من غير اي اعتراض او عتاب. الرب اعطى الرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا.
2: عموما يا ابونا ارتاح انت اليومين الجايين دول، وانا هشوف حد من الاباء الكهنة يجي يعمل القداس.
1: لا يا ابونا، انا جاي اعمل القداس، هو انا حلاقي عزة اجمل ولا افضل من التقرب للاسرار وللذبيحة؟ ارجوك ما تجيبش حد، انا جاي اعمل القداس.
0: يا ابونا لو حكينا معجزاتك وفضيلك هنحتاج عدد لا نهائي من الكتب، وعمرنا ما هنشبع منك ابدا.
1: يا اخي دي نعمة ربنا وعطيته.
0: لكن انا يا ابونا مش متخيل انك مش معايا على الارض.
1: يا حبيبي دي رحلة كلنا لازم نوصل لنهايتها. عارف انا قبل انتقالي بحوالي 4 شهور شفت حلم خلاني اشعر بالروح اني قريب من لقاء الفادي الحبيب.
0: كان يوم ما يتنسيش، 3/26 مارس سنة 1975، اليوم اللي اعلمك به الرب وكنت بتستعد للقائه، وفاضت روحك الطهرة للسماء، ووقف ساعتها ابونا وابو الاباء ورئيس الكهنة قداسة البابا شنودة الثالث وهو مش قادر يمسك دموعه، وقال لنا
3: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اننا نضبط نفوسنا كثيرا لاننا عشنا في هذا الجيل الذي عاش فيه القمص ميخائيل ابراهيم. اجيالا كثيرة تحسدنا لاننا رأينا هذا الرجل وسمعناه وعاصرناه وعاشرناه وتمتعنا به زمنا وتباركنا بصلواته. إن القمص ميخائيل إبراهيم بركة في زماننا الحاضر، كان كل من يجلس إليه يشعر أنه أخذ من الروح شيء. كان إنسانا نشهد أن فيه روح الله. إنه شخص من أهل السماء انتدبته السماء زمنا ليعيش بيننا وليقدم للبشرية عينة صالحة وصورة مضيئة من الحياة الروحية السليمة. إنه حاليا رسول من الأرض إلى السماء يعرف ما نحن فيه ويستطيع أن يسأل الله من أجلنا في كل ما يعرفه عنا. كان نفسا هادئة مملوءة من الإيمان والطمأنينة، مملوءة من السلام الداخلي. لم أره في حياتي إلا مبتسم الوجه، بشوش طيب، يعطي أكثر مما يأخذ. إنها خسارة كبيرة أن نحرم من هذا الإنسان نحن نؤمن أنه لم يمت بل هو انتقال، نطلب أن يكون قريبا منا بصلواته وتلباطه. لقد طلبت منهم أن يدفن في الكاتدرائية ليصير جسد هذا البار سندا لنا في هذا الموضع، نستمد منه البركة ونسمع صوته في قلوبنا وهو يقول:
1: كما يشتاق الإبل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله وأسمع صوت ملائكتك في أذني وهي تقول لي: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

اثنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشيرين بابنغ مع اسوا بنوت نوت تسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

الله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

إن نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله لأنه يتكلم

قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه، ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما، الحق من الأرض أشرق والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها، العدل أمامه يسلك.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: لوسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين.

0: حول العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسبحون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الأول من أول الآية 15: وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاء كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل زمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحدا منهم شاهدا معنا بقيامته. فأقاموا اثنين: يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يسطس، ومتياس، وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أي اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم، فوقعت القرعة على متياس، فحسب مع الإحدى عشر رسولا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا لازلنا في الإصحاح الأول، قلنا الإصحاح الأول كان عبارة عن ثلاث أحداث: الحادثة الأولى حادثة القيامة، والحادثة الثانية حادثة الصعود، والحادثة الثالثة اختيار متياس، أو زي ما احنا متعودين نقوله متياس، يعني سواء النطق الصح بتاعه يعني. طبعا نمرة واحد حادثة القيامة، لأن القيامة هي حجر الزاوية في الإيمان المسيحي، إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمان. الحادثة الثانية بتاعت الصعود أهميتها إن بالصعود عرفنا المستقبل أو المكان اللي احنا هننتقل ليه في السماء. الأمر الثاني اللي عرفناه من حادثة الصعود إن المسيح صعد كشفيع كفاري عنا أمام الآب. الحادثة الثالثة اللي هنختم بها النهاردة الإصحاح الأولاني بنعمة المسيح هي اختيار متياس. آخر منظر شفناه المرة اللي فاتت السيد المسيح في صعوده، زي ما قال معلمنا القديس لوقا في الإنجيل، إن هو أخرجهم خارج بيت عنيا، ويقول الكتاب: ورفع يده وباركهم. كل سنة طيبين. النهاردة أول يوم في السنة الجديدة، إحنا متعودين كل سنة بنسمي السنة اسم كده. سنة 2006 زي ما كنت بقول امبارح في العشية، يعني سميتها سنة البركة. ربنا يعني يجعلها تكون سنة بركة. فكنت بقول إن البركة بناخدها يا إما من الله مباشرة، إن الله يؤمر بالبركة في حياة إنسان، يا إما ناخدها عن طريق ناس ربنا يوصل لنا البركة عن طريقه. من ضمن الفئات دول قلنا الأول الأباء البطاركة، بعد ما ربنا اختار سبت لاوي وعيلة هارون يبقوا كهنة، فبقت البركة بناخدها عن طريق الكهنة. أنا مش في مجال يعني نعيد الكلام بتاع امبارح، لكن الجزئية ديت هي المصدر اللي بناخد منه بركة الكهنوت. الأباء الرسل باعتبارهم رؤساء أسقفة، المسيح رفع إيده وباركهم، وبقت فيه بركة معطاة خاصة من المسيح للأباء الرسل باعتبارهم رؤساء أسقفة. الأباء الرسل كل مدينة راحوا فيها اختاروا أسقفة، فراحوا نقلين ليهم البركة اللي هم خدوها من المسيح، وبقوا الأسقفة ينقلوها لنا، وهكذا من جيل لجيل، أو بمعنى أدق من راس لراس، لأن البركة بتعطى بوضع الإيد على الراس. انتقلت البركة لينا من الأباء الرسل لغاية الإيه؟ لغاية الكنيسة دلوقتي، بالضبط زي النفخة اللي ربنا نفخها في وجه التلاميذ
في يوحنا 20 لما قام من الأموات قال لهم اقبلوا روح قدس، وبقت النعمة ديت نعمة الكهنوت. الأباء الرسل لما ييجوا يختاروا حد أسقف أو يختاروا حد كاهن يدولوا النفخة ديت، يبقى النفخة اللي هم أخذوها من المسيح بيوصلوها لكل اللي هم بيختاروه. عشان كده حتى اليوم في رسامة مثلا كاهن، لما يجي البطرك أو أسقف يرسم كاهن وهو بيناوله، طبعا البطرك يناول الكاهن في بقه، يعني احنا نناولكم في بقكم، لكن احنا لما نتناول من ايد البطرك طبعا ده راس الكنيسة فاحنا نفتح بقنا زيكم بالظبط. بس في قداس الرسامة بقى وهو بيناول أبونا اللي هو اترسم دوت وهو بيحط الجسد يقول له افتح فمك واقبل روح قدس، وأبونا وهو بيتناول أو القداس ده له يوم الرسام يقول فتحت فمي واكتذبت لي روحا. ايه الروح دي؟ النفخة اللي المسيح نفخها في الرسل. الرسل لما بيجوا يختاروا حد بيدوله نفس النفخ، وهكذا تنتقل من ايه؟ من جيل لجيل. فالبركة اللي المسيح اداها للأباء الرسل قبل الصعود هي بركة الكهنوت لغاية النهاردة اللي احنا بناخدها من ايد كل أب كاهن لما يجي ابونا يرفع ايده وايه ويبارك. فده المصدر بتاعها. ايه المهم بقى الحديث بتاع النهاردة؟ قلنا العدد من 15 لغاية 26 اختيار متياس. قبل ما ندخل في تفاصيل الاختيار متياس، ايه الحكمة من اختيار متياس؟ ربنا يسوع اختار الاباء الرسل عددهم كم؟ 12. طيب يهوذا شنق نفسه، ليه مهم ان احنا نكمل العدد 12؟ ما كنا عدنا 11 وخلاص، لما سيختار 12 واحد مشي يمشي مع السلامة، هذه 11 فيهم البركة. ايه الحكمة من اختيار ال 12؟ وايه الحكمة ان الاباء الرسل اهتموا ان احنا نكمل العدد 12؟ اولا ربنا يسوع اختارهم 12 ليه؟ مش جزافا، لكن اختارهم 12 على مثال اسباط لاسرائيل الايه ال 12. عشان كده ربنا يسوع في انجيل لوقا قال لهم تجلسون على كراسي تدينون اسباط اسرائيل الاثنى عشر. يبقى كأن كل رسول من ال 12 حيدين سبط من الاسباط. طب هم 12 سبط، احنا دلوقتي عددنا 11 يبقى لازم نجيب نمره 12. علشان كده العدد دوت نشوفه في سفر الرؤيا لازم يكون عددهم 12. القديس يوحنا شاف امرأة متسربلة بالشمس كنيسة وعلى رأسها 12 ايه كوكب. دول مين؟ المرأة المتسربلة بالشمس دي الكنيسة، وال 12 كوكب اللي على رأسها دول الاباء الرسل الايه ال 12، فلازم يكون ال 12. ايضا سفر الرؤيا شاف اساسات اورشليم عددهم كام؟ 12 أساس. نسمعهم في سفر الرؤيا ونسمعهم في ليلة بغلامسيس. الأساس الأول مكتوب عليه اسم من أسماء الرسل 12، الأساس الثاني رسول ثاني، ثلاثة. طب هم 12 أساس يبقى لازم يبقى عندنا 12 رسول، فيبقى لازم نكمل العدد 12. طبعا القديس أغسطينوس بقى ده فيلسوف الأرقام، يعني أغسطينوس يحب تملي يشوف الأرقام ويوجد ليها معنى روحي. قال طب هم من الأساس ال 12، ما كنا خليناهم 11، كنا خلناهم 10 من الأساس خالص، 10 أصباط و10 رسل 15 سبط، يعني ليه رقم 12 بقى بذاته؟ طبعا يعني الأرقام فيها تأملات كتيرة، 12 3 في 4 المؤمنين بالثالوث في أربع جهات الأرض. إنما التأمل اللي قاله أغسطينوس على ال 12 هنا بتوع اختيار متياس برضو تأمل لطيف ما نقدرش ننكره. قال إن المسيح شمس البر والرسل هم 12 ساعة النهار، المسيح هو النور ودول ال 12 ساعة بتوع الايه؟ أليست ساعات النهار كام؟ 12 ساعة. وصينا زي ما

مش مشاكل ابدا في الارقام، ما في رقم الا لما اغسطينوس ايه اوجد له معنى روحي، فقال زي ما ساعات النهار 12 فيبقى الرسل ايه 12 والمسيح هو ايه شمس البر، فيبقى لازم نختار واحد بدل متياس نكمل ال 12. السبب الثاني اللي من اجله لازم نختار واحد انه في نبوه في المزمور هنشوفها بالتفصيل بقى واحنا بنتكلم، قال ليأخذ وظيفته اخر. يهوذا اللي مشي ده لازم، ده امر المزمور، قالت النبوه لازم واحد تاني ياخد ايه مكانه الوظيفه بتاعته، فيبقى اللي مشي ده لازم نجيب واحد ايه واحد بدل، فكان لازم نختار واحد بدل يهوذا. طيب تعالوا نشوف الاختيار ده بقى تم ازاي. يقول في العدد 15 وفي تلك الايام احنا المسيح صعد زي ما شفنا المرة اللي فاتت في اليوم الأربعين، وإحنا دلوقتي الفترة ما بين الأربعين وما بين حلول الروح القدس اللي حل يوم الخمسين، يعني في العشر أيام دول، في تلك الأيام حصل إيه؟ قال قام بطرس وسط التلاميذ، لقينا بطرس واقف وهو اللي بيتزعم اختيار أو انتخاب واحد بدل يهوذا. طب السؤال إيش معنى بطرس؟ ليه موقفش يعقوب؟ ليه موقفش يوحنا؟ اولا بطرس اكبرهم سنا، دي نمره واحد، فهو الكبير اللي فيهم. نمره اتنين زي ما احنا عارفين من الاناجيل ان بطرس دايما هو اللي ايه هو اللي متحدث باسم الرسل، هو اللي متسرع في الكلام، يبقى كله ساكت وده يروح ايه طالع كده، دي طبيعه بطرس منتفع. والرسل كانوا عارفين انه يعني بطرس يعتبر هو المتحدث باسم الرسل، عشان كده لما راحوا يطلبوا الجزية من ربنا يسوع راحوا لمين؟ راحوا لبطرس. أما يوفي معلمكم، أنتوا 12 وليكم معلم معروفين، طب إيش معنى رحتوا لده؟ خلاص ده الإيه؟ ده المتحدث الرسمي باسمه، ده الكبير بتاعهم، مش الكبير بقى بمعنى الزعيم، لا هو ده الإيه؟ عارفين الوزارة كسان طيبين شكل وزارة أخيرا يعني بعد ما إيه؟ قاعد يعملوا مشاورات في مغارة بابا نويل لغاية ما طلعوا لنا بالتشكيل الوزاري يعني. المهم في وزراء كتير، نيجي واحنا طالعين نسأل وزير الاقتصاد ايه اللي حصل ما يردش، وزير الاسكان ما يردش، مين اللي يتحدث باسم الوزارة؟ وزير الاعلام، ده المتحدث باسم الوزارة. فهم الرسل 12 كلهم زي بعضيهم، بس في واحد متحدث باسم الرسل، ده كان بطرس، مش اطلاقا موضوع رئاسة في الكنيسة، لأن المسيح قال لهم أنت كلكم إخوات واللي عايز عظيم يكون فيك ويكون آخر الكل. والموضوع ده يعني كنت تكلمت عنه بتفصيل كتير وإحنا بنتكلم في حد سيد المسيح، لكن زي ما بقول لكم هنا لأن بطرس هو أكبرهم سنا وبطرس هو المتحدث باسمه. طيب أسأل سؤال تاني، بناء على إيه الدافع ده اتحرك عند الرسل؟ يعني إيه اللي خلاهم يفكروا في الموضوع دوت أنه يختاروا واحد بدل يهوذا؟ قد يكون ربنا يسوع في ظهوره في الأربعين يوم قال لهم لازم تعملوا الحكاية دي، جايز وهو بيظهر معهم 40 يوم، جايز يكون فاهمهم يا جماعة أنا اخترتكم 12 واحد مشي في نبوة بتقول كذا فأنتوا لازم تختاروا منكم واحد يكمل ال 12، جايز. طيب أسأل السؤال بصورة أخرى، ليه السيد المسيح ما اختارش واحد بدل يهوذا؟ مش كان ممكن في الأربعين يوم دول حتى لو مش هو اللي أوحى ليهم بالفكر، كان ممكن المسيح في خلال الأربعين يوم دول يوم يا جماعة أنا هختار فلان بدل يهوذا لازم تكملوا 12، ليه ساب للرسل الأمر دوت؟ في الحقيقة يعني ليها الأول معنى روحي، قلنا أن الأناجيل بتحكي عمل المسيح في وسط تلامذته، طب سفر الأعمال بيحكي عمل المسيح بعد ما تركهم بالجسد وصعد للسماء لازال يعمل بواسطة الرسل، فهو موجود معهم في التجسد هو اختار. طيب النهاردة لما طلع للسماء بطل يشتغل؟ قال لا أنا بشتغل بس بشتغل منين؟ من خلالكو أنتو، فده معنى. المعنى التاني وده يعني أنا يعني فرحان بيه كتأمل، يعني إنه المسيح اختار، سيبنا من يهوذا أو غير يهوذا اختار، بقت شغلة الرسل بعد كده ان هم هيختاروا الخلفاء بايه؟ بتوعهم، خلفاء الاباء الرسل او الشركاء ليهم في الخدمة الرسولية. سيبوكم من قضية يهوذا، هو اختار مجموعة،
المجموعة دي شغلتها بعد كده لما تروح في كل مكان تختار ناس يشتغلوا ايه، يشتغلوا معاه، زي ما جه ماري مرقس هنا في مصر واختار مين، إنيانوس، زي ما راح بولس واختار تيموساوس. فيعني ضمن المسيح عايز يقول لهم ان انا اخترتكم وانتوا شغلتكم بعد كده هتختاروا ناس ايه، ناس تانين، فبقدرهم يختاروا اللي هيشتركوا معهم في العمل. فعشان كده اختاروا واحد بدل مين، بدل يهوذا. في تلك الايام قام بطرس وسط التلاميذ. احنا قلنا احنا فين دلوقتي يا احبائي من جهه الوقت؟ احنا بعد اليوم الايه، الاربعين، ما بين يوم الاربعين وما بين اليوم الخمسين للقيامه. كنيستنا بقى لطيفه قوي. لما يجي اسقف يتنيح موجود في إبرشية وعايزين نختار واحد ايه بدال، طول الكنيسه نستنى اربعين يوم. ما ينفعش نيجي نختار بدل الاسقف اللي تنيح تاني يوم تالت يوم رابع يوم بعد شهر، لا، لازم نكمل اربعين يوم. ايه؟ تمثل بالاباء الرسل. لما جاهم يختاروا واحد بدل يهوذا اختاروه بعد اليوم الايه، الاربعين. شوفوا كنيستنا، هو الموضوع بسيط، يعني الموضوع يعني مجرد حاجة يعني، بس العمق اللي فيها ايه، ان فيها تمثل بالايه، بالكتاب المقدس. ودي الحاجة الحلوة في كنيستنا، ان كل حاجة تعملها بتستلهم روح الكتاب المقدس. لما كنت بكلم امبارح عن البركة كنت بقول لهم في حاجات كتيرة احنا بنستخدمها، يعني مثلا ناس كتيرة بوسطة كده لما تكوني مثلا راح الدير تقولي كنت راح الدير هاتلي باروكية من الدير، بنسمع الكلمة دي. او يجي حد مثلا لك اديني باروكية، كلمة بسيطة بس الكلمة في معناها يعني عايز ياخد ايه، بركة. يعني كون ان انا اروح لانسان بتاع ربنا واخد منه حاجة، فالحاجة دي علشان كانت مع الشخص الروحاني دي فبقت الحاجة دي فيها ايه، فيها بركة. لدرجة ان انا امبارح قلت لهم المناديل بتاعة بولس والمآزر اللي كان بيربط بيها الجراحات بتاعته، مجرد انها لمست جسم بولس الناس تاخدها تعتبرها ايه، بركة. ليه؟ لانها لمست جسم بولس فبنعتبرها باروكية، بركة. يعني زي ما واحد يقول لك انا معايا مثلا كسوة البابا كرولس، إيه الانبا صمويل، واحد يقول لك انا معايا التونية بتاعت البابا كرولس، دي بركة؟ طبعا بركة، لان دي لمست ايه، الجسم. احنا بنستخدمها بس جايز احنا مش مدركين العمق اللي فيها. الناس يعني نقولها، الناس بيقولوها ببساطة، يعني لما نروح الدير نجيب لهم حاجة من الدير اسمها بركة، فعلا دي بركة، حاجة تعامل معها ناس قديسين، فلما احنا بنتعامل معها بنشعر ان احنا بناخد بركة. ايضا من ضمن الحاجات البسيطة اللي احنا بنستخدمها وليها عمق في الكتاب، مثلا لما يجي حد كده انسان روحاني او يجي ابونا يزورنا في البيت نقول لابونا حصلت لنا البركة، احنا بنقولها ككلمة، يعني نوع من الترحيب. لا، مش من نوع من الترحيب. رجل الله، وزي ما كنت بتكلم امبارح، الكهنة اللي بيهم بتصل لينا بركة ربنا، أو أي إنسان تقي، إيه، إنسان روحاني، مجرد إن يدخل في مكان بيبارك الإيه، المكان. فعلشان كده إيه، أهلنا في بساطة لكن لها روح في الكتاب. لما إيه الكاهن يزورنا في البيت نقول لأبونا أبونا حصلت لنا البركة، يعني يعني فعلا إحنا خدنا بركة، لأنه بركة الله بناخدها عن طريق الإيه، عن طريق الكهن. فدي حلاوة كنيستنا أحبائي، إن هي يعني بتستلهم الروح بتاعت الكتاب المقدس، حتى في أمور بتبدو أنها بسيطة لكن دي روح الإيه؟ الإنجيل. أسقف مات، عايزين نختار أسقف، تقولك السنة بعد اليوم الأربعين. ليه؟ عشان نعمل الأربعين زي ما بنعمل الأربعين والسنوية؟ لا لا لا، مش الحكاية مش كده. كانت لأنه أبائنا الرسل لما حبوا يختاروا واحد بدل يهوذا اختاروه بعد اليوم الإيه؟ فإحنا نمشي بنفس الإيه؟ نفس النظام. في تلك الأيام قام بطرس وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120. عدد اللي كانوا مجتمعين في العلية كام؟ 120 واحد. تقولي لي طب هنا في اعتراض. ايه الاعتراض؟ لما كنا بنتكلم على احداث القيامة وظهورات القيامة، معلمنا بولس في كورنثوس الاولى 15 بيكلم عن ظهورات المسيح بعد القيامة، فقال من ضمن الظهورات ظهر لأكثر من 500 اخ معا، اكثرهم باق الى الان وقت كتابة بولس للرسالة، ومنهم من قد رقد. تقول يعني بالقليل هو في 500 كانوا مع بعضيهم، طب فينهم دول؟ ليه اللي في العليه النهارده 120 بس؟ امال فين ال 500 دول؟ ده المسيح قال لهم بعد القيامه، يعني في خلال ال 40 يوم اللي فاتوا. الرد يا احبائي ان ال 500 او اللي اكتر من 500 اللي ظهر لهم دول كانوا في الجليل، دول كانوا ساكنين فين؟ في
في الجليل. لكن احنا فين؟ احنا ابانا الرسل ال 12 او ال 120 نفس دول فينهم قاعدين؟ فين احنا دلوقتي؟ فعليه صهيون في بيت ماري مرقس. ففي 500 موجودين، بس دول موجودين فين؟ في الجليل. الجليل دي في اقصى الشمال، لكن احنا في اورشليم في بيت ماري مرقس. فالعدد اللي موجود كام؟ 120. 120 دول بالتاكيد ال 12. طبعا يهوذا بقى راح لمكانه بقى 11، وكمان معاهم ال 70 بالتاكيد كانوا موجودين معاهم، وزي ما شفنا المره اللي فاتت معاهم ماما العذراء واخوه يسوع واولاد خالته وبعض النساء اللي كنا بيتبعنه، يعني دول عددهم 120. فوقف بطرس بيقول لهم ايه؟ فقال ايها الرجال الاخوه، تعبير حلو. بطرس لما وقف وسط المؤمنين قال لهم ايها الرجال الايه؟ يعني احنا كلنا ايه؟ جاب منين بطرس التعبير دوت؟ جابوا من الكلمه اللي قالها السيد المسيح، كل من يصنع مشيئه ابي هو اخي واختي وامي. فيبقى لما اشوف حد مؤمن من الاخوات اقول ايه؟ اختي. ايه تعبير الانجيل. طب لما ذكر راجل اقول ايه؟ اخي. فبقينا احنا كلنا ايه؟ اخوه. فتعبير حلو. وده كانوا المؤمنين بالمسيح في الاول كان اسمهم ايه؟ اخوه. عشان كده في البعض لما ينادي واحد يقول له يا اخ فلان، تعبير حلو، يعني هو منتشر اكتر عند الكاثوليك. يعني احنا هنا كلمه باسون او تاسون يعني هي اللي ايه، هي نفس ما هي تاسون يعني ايه؟ اختي. بس يعني احنا عشان اقباط فبن ايه بنترجمها بنقولها بلبتي. باسون يعني اخ، اخويا يعني. فتعبير حلو ان المؤمنين ينادوا بعضهم يا اخ فلان او يا اخت فلان او يا تاسوني اختي. بعد كده تغير الاسم من اخوه لتلاميذ. كل المؤمنين بالمسيح كان اسمهم ايه؟ تلاميذ. عشان كده هنسمع في سفر الاعمال عن تلميذه اسمها طبيصه. تلميذه ايه دي من ال 12؟ لا، هم كانوا المؤمنين اسمهم ايه؟ تلامذه. ليه تسموا تلامذه؟ لان المسيح قال لهم اذهبوا وتلمذوا، فبقوا المؤمنين اسمهم تلاميذ، تلاميذ الرب. اتغير الاسم بعد كده ليه؟ اسمنا ايه دلوقتي؟ مسيحيين. دعية التلاميذ، ده كان اخر اسم احنا وصلنا له، مسيحيين اولا في انطاكيا. يعني اول بلد بدت تبدل بقى الاسم، قلنا الاول كان اخوه، بعد كده تلاميذ، بعد كده التلاميذ بقوا الاسم مسيحيين. ده حصل فين ده؟ في انطاكيا سوريا. انطاكيا اللي هي سوريا. ولا زال الى اليوم اسمنا ايه؟ مسيحيين. الاسم الاكثر شيوع، يعني ممكن بنتسمى نصارى لاننا بنؤمن بيسوع الايه؟ النصير، لكن الاسم الاكثر شيوع اسمنا ايه؟ مسيحيين. طيب نكمل. فقال ايها الرجال الاخوه، كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب، خدوا بالكم بقى، الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. يعني موضوع يهوذا وان يهوذا يخون المسيح وان يروح يسلم المسيح، الموضوع ده ما حصلش كده يعني صدفه اعتباطا، اهي حادثه كده حصلت في النص، اهو المسيح جاي وبيخدمه وحظه بقى ونصيبه وقع في تلميذ وحش والتلميذ ده راح سلمه. يعني لو ما كانش اختاره من الاول ما كانش سلمه، زي ما ممكن اي حد يقرا قصه الصليب يقول لك كده، اهو نصيبه كده طلع واحد من تلامذته خاين وسلمه. لا لا لا لا، ده الموضوع دوت في عنه ايه؟ ايه الايه؟ كان ينبغي ان يتم هذا الايه؟ المكتوب. ده في نبوات اتكلمت عن انه في واحد من المقربين للمسيح هو اللي حي ايه؟ هيسلمه. الموضوع ما حصلش صدفه. كان ينبغي ان يتم المكتوب. ودي احبائي تعزين، يعني اولا من جهه يهوذا لما نبص للموقف نتاثر ونزعل، ربنا يقول لك لا، ده الموضوع ده في فكر ربنا منين؟ من الاول، وده كان مكتوب ولابد ان يتم المكتوب. هكذا يا احبائي كل اللي يقابلنا في حياتنا اللي يعزينا ان احنا نعرف ان ده ايه؟ مكتوب. بمعنى سيد المسيح قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. اول ما تجيلنا الضيقات اللي يعزينا ان احنا نتذكر انه ده ايه؟ مكتوب. المسيح قال لنا كده، قال لنا يا جماعه خدوا بالكم في العالم سيكون لكم ايه؟
ضيق نتعز. يبقى اللي بيحصل ده مش صدفة، مش اهي شوية غوغاء قاموا

ولا السيديهات اتوزعت والناس هاجوا على الكنيسة. لا لا لا لا، مسيح بيقول لنا ده ايه مكتوب. يعني ايه بقى مكتوب؟ مش مكتوب يعني مكتوب على الجبين. احسن يعني تاخدوا الكلمة اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفها. لا، مكتوب يعني ايه؟ يعني دي في نبوة. مسيح قال لنا تأتي ساعة، تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. تصوروا المسيح بيقول لنا في وقت ناس هيقولوا ان احنا بنعبد ربنا، بنذبح النصارى عشان خاطر مين؟ ربنا. ده المسيح قال الكلام ده من كم سنة؟ كم سنة؟ امبارح قالوا الموضوع ده؟ ولا من الشهرين اللي فاتوا؟ لا، ده من 2000 سنة. صاروا بعد 2000 سنة يجوا ناس ويقولوا احنا باسم الله، باسم ربنا، احنا بنذبح النصارى الكفرة دول. بتذبحوا لي يا عم؟ قال لك ده انا بخلص الارض من انسان كافر، ده انا كده برضي ربنا، ده انا كده هدخل الجنة. معقولة بقى بتقتل تقول عشان خاطر ربنا؟ حاجة صعب. لكن لما ارجع لكلام المسيح اتعز، المسيح سبق قال لنا كده تأتي ساعة مكتوبة اهو نبوة يظن فيها كل من يقتلكم. فدي تعزي لوحدها، لما تعزوش تعزي. سفر الرؤيا قال ان الكنيسة هتمر بدقات. عارفين لو الحاجات دي مش مكتوبة والناس اللي حيبوا معاصرين الضيقة دي ويشوفوا كده يقولوا كده ده الظاهر، يعني ده الشيطان بقى هو سيد الموقف، الظاهر الزمام فلت من ايد ربنا. لكن لما نرجع للكتاب المقدس ونلاقي الكتاب قال فنطمن نتعزى انه اللي بيحصل دوت ايه؟ خاضع تحت ايه؟ سلطان ربنا. مش حاجة بتحصل كده ايه؟ صدفة. ها انا قد سبقت واخبرتكم حتى متى كان تؤمنون لكي يتم الايه؟ المكتوب. يتم المكتوب عن مين؟ عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. ايه رأيكم في اسلوب بطرس؟ هجيب سيرة يهوذا، هجيب سيرة يهوذا. وقف يقول يهوذا الخاين، يهوذا الذي لبس اللعنة مثل الثوب، يهوذا النجس، يهوذا الشرير، يهوذا اللي قبل المسيح قبلة الخيانة. قال كده بطرس وهو بيجيب سيرة يهوذا، الشتم في يهوذا وقال يهوذا الشرير. أبدا، مجرد أن ذكر العمل اللي عمل يهوذا بس، يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. أنا يعني ما برجعش حاجة في الكنيسة، لكن أعتقد إحساسي الخاص يعني أنه في كتير من الطروحات اللي بتقرأ في أسبوع الألام، أنا إحساسي أنه مفروض تتراجع، إحساسي أنها مفروض تتراجع. إحنا في أسبوع الألام لما نسمع كده سيرة يهوذا تلاقي في كلام صعب مكتوب، لبس اللعنة مثل الثوب، يهوذا الجاحد، أعتقد يعني مش عارف يعني. طبعا احنا عارفين ان القراءات الكنسية مش بلخبط ذهنكم يعني، بس القراءات يعني حصل فيها اضافات كتير وحذف كتير. اعتقد احساسي الداخلي من منطلق الاية دي الحاجات دي محتاجة انها تتراجع. بطرس لما ذكر يهوذا ذكره لا شتمه ولا قال دنس ولا نجس ولا شرير ولا ابدا، يهوذا الذي صار دليل للذين قبضوا. سؤال، ايه حدود الادانة؟ انا بذكر الفعل مجرد اللي حصل ما بقتش ادانه، لكن اقول انا انت دخلت النهارده الصلاه لقيت ابونا بيزعق، ده اللي هو انا يعني، وبلطش ويعني نزلت تقولي انا طلعت فوق الصلاه لقيت ابونا بيزعق وبيلطش. ذكر الفعل ذاته مش ادانه، لكن ابونا ده اللي عمل لنا فيها، ده انا شفته بيعمل، هنا بقت ايه؟ ادانه. فما نحكمش على الشخص، بطرس ما حكمش على يهوذا، هل يهوذا عمل ايه؟ صار دليلا للذين قبض على يسوع، ذكر الفعل، اسلوب حلو في الكلام حتى على المسيئين. يتم المكتوب عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. موقف صعب يا اخواتي، المسيح اختار يهوذا يكون دليل. يعني ايه دليل؟ كلمة دليل يعني ايه؟ مرشد. عارفين لما ببقى ماشي في السكة اقول ايه؟ مش ماليش دليل، عايز حد يدلني، اسال واحد اقول له فلان لو تسمح دلني فين شارع زين العابدين، دلني يعني ايه؟ وجهني ارشدني. فالدليل هو المرشد الموجه. ربنا اختار يهوذا عشان يكون دليل مرشد، بس دليل لايه؟ ياخد الناس يوصلهم لمين؟
يدلهم لفين؟ طريق محط الرمل. صح النوم، احنا لسه اول السنه. يدلهم للمسيح. طيب هو صار دليل ولا ما صارش دليل؟ دليل، بس مش يدل الناس للمسيح، لا يدل الاعداء للقبض على يا صعبه ديت. يعني اللي المفروض كان يقود الناس للمسيح هو قاد الناس، بس مش علشان يؤمنوا بالمسيح، لكن عشان يقبضوا على مين؟ صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. فعلا مشي في الاول الدليل وقال لهم الذي اقبله هو هو، امسكوه وتقدم للمسيح وقبله. يقول الكتاب ايه؟ قال لهم ايضا امسكوه وامضوا به بحرص. صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. الخطية وحش، لكن اللي اوحش منها ان انا ابقى دليل يقود الناس للايه؟ للخطية. يعني كون ان انا اعمل خطية ده وحش، طب اللي اوحش منه ان انا مش بس اعملها لكن اعرف الناس طريق الايه؟ طريق الخطية، دي اوحش. فيهوذا عمل الاوحش، ليس فقط اخطأ لكنه صار مرشد معلم يقود الاخرين لطريق الايه؟ طريق الخطية. صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. اذ كان معدودا، بص تعبير بطرس، معدودا بيننا. هو ما كانش واحد مننا، هو من الاول ما قالش بطرس كان واحدا مننا، لا قال كان ايه؟ معدود، يعني مجرد ايه؟ عدد كده، في واحد اثنين ثلاثة اهو ده في النص. اذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. عايز اقف عند الآية دي، صار له ايه؟ نصيب. في حاجة اسمها نصيب ولا مفيش؟ ما صار له نصيب. طب مين اللي اداله النصيب دوت؟ حد قسم. مين اللي بيقسم؟ ربنا. يبقى في حاجة اسمها القسمة ولا مفيش؟ في. طب يعني ايه اسمه نصيب؟ اسمه يعني تقسيمة حصلت، وفي التقسيمة دي جبنا النهاردة حتة هريسة صيامي ورحنا مقسمين، وبعد كده ادينا لكل واحد ايه؟ نصيبه. يبقى في اسمه وفي نصيب. طيب في حاجة اسمها اسمه نصيب؟ اه طبعا. ولا الدنيا ماشية جهجهوني كده، يعني اقول اللي ياخد ياخد واللي يشد يشد؟ لا لا لا، متقسمة وكل واحد له نصيب. فربنا قسم، فمن ضمن ما قسم، قسم ان يهوذا يبقى نصيبه يكون من الرسل ال 12، زي ما اسرائيل دخل ارض كنعان، ارض كبير، ايه نسكن فيها ازاي؟ نتعارك؟ قال لا، ربنا قسم الارض وادى الكل سبط نصيب في الارض. يبقى في تقسيم من ربنا. طيب انا عايز اقف برضو عندها الحته دي. اولا الله من حقه يقسم ولا مش من حقه؟ من حقه، من حقه يدي ده نصيب كبير ويدي ده نصيب صغير ولا مش من حقه؟ بحق انه هو مين؟ هو الخالق، الخالق يعني صاحب السلطان. لعل الجبلة تقول لي جابلها اديتني نصيب ده ليه؟ اديتني شوية تراب، انت اصلا ما كنتيش موجودة. انا كخالق الله بقى ليا سلطان، ليا حق اقسم زي ما انا عايز وادي نصيب زي ما انا عايز. يبقى نمرة واحد محدش يفتح بقه بقى، طب ليه؟ ايه اللي انت مالك انت؟ انت هتدخل في حكم ربنا؟ نفرح جدا لما نتكلم عن الله المحب، يا لذيذ المسيح هو حلو انه محب. نفرح جدا لما نتكلم عن الله الرحوم، يا حلو حلو حلو المسيح هو رحيم. طب ليه بنزعل لما نسمع عن المسيح صاحب السلطان؟ لا، اشمعنى بنفرح ان ربنا طيب وبحنين وبرؤوف ولما نيجي نتكلم عن المسيح صاحب سلطان نزعل ونقول ايه؟ ايه اللي ايه؟ صاحب سلطان هو حر يقسم زي ما هو عايز ويدي كل واحد بمزاجه، اه بمزاجه. طب انا اساله تسال فين؟ فدي نمرة واحد، سلطان الله ما حدش يفتح بقه. بس بقى أطمنكم إن سلطان الله ده مش حاجة كده يعني إيه ماشية كده يعني عميشي أهو هو كده، لا، التقسيم بتاع ربنا وتوزيع الأنصبة دي خاضعة لقوانين إلهية محكمة. الحكاية ماشية مش ماشية يعني كده هو ربنا ينام ويصحى طيب ندي ده كده ندي ده، لا لا لا لا، ليها عند ربنا إيه؟ أسس ومبادئ وقوانين إحنا ما نعرفهاش حتى هذه اللحظة ما نعرفهاش، لكن لما هنعرفها في السماء هنقول له حق وعدلة هي

احكامك. يبقى نمره واحد ربنا صاحب سلطان يقسم ويدي، محدش يفتح بقه، لكن مش يعني نوع من القهر او نوع من المحاباه، لا، هي ليها مبادئ عند ربنا. من المبادئ دي اللي احنا عرفناها، طبعا احنا ما عرفناش كل المبادئ، لكن البعض اللي احنا عرفناه في مثل الوزنات. قال السيد المسيح انه السيد جه ادى الواحد 5 وزنات، اسمه نصيب ولا مش اسمه نصيب؟ اسمه نصيب. هو العبد راح قال له اديني 3، هو قسم ود، اسمه نصيب. ادى الواحد تاني 3، اسمه نصيب. ادى الواحد 1، اسمه نصيب. طيب بناء على ايه كشف لنا المسيح بعض؟ طبعا الموضوع ده موضوع طويل، يعني مش هقدر اتناوله كده، بس انا بقول لكم جزئيه. يقول كل على قدر ايه؟ طاقته. يبقى الاسم والنصيب مش خدع كده جهجهوني، لا، هو شايف انه ده ظروفه وامكانياته ومواهبه وقدراته تتناسب مع الحكايه دي. فهي اسم ونصيب، قطع على سلطان الله المطلق، ومحدش يسأله انت بتعمل كده ليه، لكن هي ليها ايه؟ ليها مبادئ وليها قوانين وليها مثل ماشي عليها، لكن في النهاية إذ كان معدودا بيننا صار له نصيب في هذه الخدمة. طيب الدرس اللي نطلع بيه من يهوذا انه بدل ما نسأل طب اشمعنا يا رب اديت لي يهوذا النصيب دوت، مش ده السؤال اللي احنا نسأله، انه ده خد على سلطان مين؟ ربنا. لكن اللي احنا يهمنا في الموضوع ده النصيب اللي خده يهوذا، بدل ما يكون سبب في خلاصه يهوذا استخدمه ان يكون سبب في هلاكه. ادي المشكل بقى، يعني القضية مش قضية ان احنا نسأل اشمعنا اديت لده نصيب كبير وده نصيب صغير، لا، مش ده السؤال اللي يهمنا، لان زي ما قلت لكم هو حاططها بمبادئ وبقيم وبمثل. لكن الخطير اللي في الموضوع او اللي يهمنا في الموضوع ان احنا بدل ما نسال ربنا انت اشمعنى اديت ده نصيب كبير وده نصيب صغير، السؤال النصيب اللي انا خدته اللي هو كان المفروض يكون سبب في ان يوديني فين؟ السماء. للاسف يهوذا خد النصيب ده وخلاه يكون سبب في ان يروح فين؟ ادي بقى هنا الايه؟ السؤال. يعني في الدينونة يا احبائي مش مفيش فم هيقف قدام ربنا يقول له اشمعنى ده كبير وده صغير، لكن الدينونة هتبقى انت اديتني نصيب، طب السؤال النصيب ده كان سبب في خلاصي ولا انا خدت النصيب دوت وديته فين؟ وداني للشر زي يهوذا. النصيب اللي خده يهوذا دوت حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه حلوه. لكن ايه رايكم انه دي كانت سبب في هلاك مين؟ يهوذا. لو ما كانش من الرسل ال 12 كانوا حصل اتفاق ما بينه وما بين الرؤساء، يعني فريدي واحد من عامة الشعب راح لحنان قال له حنان انا هسلم لك يسوع، انا مش طالع بره انت. لكن لان ده من ال 12 فالنصيب اللي خده هو اللي خلى الرؤساء يتفقوا معاه وهو اللي سبب في هلاك مين؟ يهوذا. فدي بقى السؤال اللي جاي علينا احنا، مش السؤال نوجهه لمين؟ لربنا. هو لما بيقسم بيقسم حلو، ولما بيقسم بيقسم صح. ممكن تكون القسمة مش عادلة. القسمة العادلة ايه؟ نجيب تفاحة نطحها نصين، تاخد انت نص واخد انا ايه؟ نص. ده عدل ولا مش عدل؟ عدل. طب قسمة ربنا؟ لا، ممكن انت تاخدي كتير وانا اخد ايه؟ صغير. شكلها يبان كده، لكن في الحقيقة النصيب اللي انا خدته ان كنت امين بيه ده هيوصلني لفين؟ للسماء. المشكلة ان انا باخد النصيب بتاعي وبدل ما يبقى سبب في خلاصي زي ما المسيح يريد انا بستخدمه يكون سبب في ايه؟ فهلك. يبقى المشكل مش عند ربنا اللي قسم، المشكل فينا احنا عملنا ايه بالنصيب بتاعنا. فهمنا ولا ما فهمناش؟ يبقى كل اللي بيحصل في حياتنا اسمه نصيب. مقسم ربنا وكل واحد له نصيب، واللي قسمه دوت في خلاص نفسك. فالسؤال هيبقى يوم الدينونة، هل النصيب دوت كان سبب في خلاصك ولا النصيب اللي انا اديتهولك اللي هو كان في خيرك انت استخدمتيه وكان سبب في ايه؟ هو هنا السؤال. فالسؤال مش يوجه لله بقى، السؤال يتوجه لمين؟ للإنسان. إذ كان معدودا بيننا صار له نصيب في هذه الخدمة. عجيب أمر يهوذا. احنا مش بندينه لأن اتفقنا ان احنا مش ده المنهج بتاع بطرس الرسول، لكن احنا بنتعلم من يهوذا. في ناس اتقابلوا مع المسيح مقابلة واحدة وكانت سبب في خلاصه، زي مين؟
السامري زي زك، في ناس مش يتقابلوا معاه لمسوه وكان سبب في خلاصه، زي مين؟ نزفة الدم. يهوذا مش يتقابل معاه مرة ومش لمسه، ده كان معدودا بيننا، ده كان واحد من الاثناشر المقربين جدا للمسيح، رسول من الاثناشر، أخذ مواهب زي الأباء الرسل، ومن ضمن اللي رجعوا قالوا له يا رب أليس الشياطين تخضع لنا باسمك، خد عطية زيادة إن ربنا حط معاه الإيه؟ الصندوق. لكن كل الأمور ديت لم تكن سبب فيه خلاصه، بل كانت سبب فيه هو اللي اختار لنفسه. عشان كده ربنا يسوع قال كثيرون يدعون لكن قليلين اللي بإيه بينتخب. ربنا دعاه واداله. عشان كده قال برضو المسيح في موضوع آخر أولون يكونون إيه؟ آخرين، وآخرون من الآخر هيجوا فين؟ في الأول. يهوذا تحت أنهي نص؟ نص الأولين نص التاني؟ من الأولون اللي صاروا إيه؟ آخرين، آخر الكل. رغم إنه كان اللي ادهوله المسيح يجعله فين؟ في الصدارة. عشان كده يا أحبائي بقى الخلاص لا بالمركز ولا بالمواهب ولا بالقدرات ولا بعمل المعجزات. يا ما ناس حيفوا ده المسيح يقولوا يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا، يعني وعظنا، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات كثير، حلوم ايه؟ اذهبوا لا اعرفكم. عرفتوا ليه بقى الكنيسة بتقول لنا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة؟ وانا ممكن اكون من الاولون دول، بس السؤال هكمل ولا في نص السكة حقيقة هرجع ورا؟ هنعرف فين؟ مش هنعرف الا يوم الدينونة. فبقينا حريصين لغاية يوم ايه. شفتوا بقى منهج الكنيسة؟ طيب بعد ما يهوذا خد النصيب الحلو ده يقول فإن هذا دي بقى عن مين؟ هذا عن مين؟ صح إنه هذا عن يهوذا. فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. بس امسك خطأ في الكتاب المقدس. ليه يا عم خطأ ليه؟ قال لك اقرأ متى 27. متى 27 يهوذا بعد ما خد 30 من الفضة وسلم المسيح وراء انه قد دين، يعني اتحكم عليه، ندم، فذهب لرؤساء الكهنة ورد 30 من الفضة، قال لهم اخطأت اذ اسلمت دما بريء. قالوا له انت ابصر، انت تعال صغير، ما انت مخك في راسك. فطرحهم في الهيكل ومضى وشنق نفسه. يبقى الفلوس عمل فيها ايه؟ اخر منظر، اخر مشهد، الحلقه الاخيره في حياه يهوذا، مسك الفلوس وايه ورماها. طب اشترى امتى دوت ايه؟ بيقول بقى هنا بطرس الرسول بيقول فان هذا اقتنى حقلا. فين هو العفريت بتاعه طلع اقتنى حقل؟ ايه رايكم؟ ايه اليهود هم اللي طبعا هو الراجل مات وشنق نفسه وخلص على كده. رؤساء الكهنه قالوا ان الثلاثين من الفضة دول تمن ايه؟ دم المسيح. فما ينفعش ان احنا نطرحهم في الايه؟ بص الحرفية اللي تغيظ، يعني تمن دم بريء. المشكلة مش ان الفلوس دي احنا اشترينا بيها دم بريء وموتنا، لا، المشكلة ان الفلوس دي ما تتحطش جنب فلوس الهيكل عشان ما ايه؟ تمن دم ما ينفعش. بصوا الحرفية بتاعتهم يغيظوا يغيظوا. يعني مش القضية ان احنا موتنا واحد بريء، لا، القضية ان الفلوس دي ما تتحطش جنب فلوس الهيكل. فاجتمعوا يفتوا، طب نعمل ايه بيهم؟ قالوا نشتري بيهم حتة ارض بتاعت راجل فخاري بيعمل انية فخارية. قالوا نشتريها. طب ما حنعمل بيها ايه؟ ما ينفعش نبني عليها مجمع نصلي فيه لان دي فلوس ايه؟ حرام. برضو تصدقوا؟ طب الحتة دي حلو. طب يعني ده غيرهم ممكن ياخد فلوس مش كويسة وبطريقة مش كويسة ويبني عليها أماكن للعباد. طب برضو يعني اليهود في الحتة دي طلعوا إيه؟ طلعوا أحسن شوية. ما ينفعش فلوس دي ناخدها نبني بيها مجمع. ليه؟ لأن دي فلوس سرقة، فلوس حرام. طب حلو برضو الحتة دي صدقوني فيهم. طيب يعملوا بيهم إيه؟ قالوا نجيب الحقل دوت ونخليه مقبرة للغرباء. احنا في اورشليم بيجولنا ناس كتيره من بلاد مختلفه في الاعياد. افرضوا واحد مات، كل واحد في اليهود عنده القبر بتاعه بتاع عيلته. طب الغريب ده هندفنه فين؟ قالوا نحطه في مقبره الايه؟

الغرباء. طيب اللي اشترى فعلا مين اللي راحوا اتعقدوا وباعوا واشتروا ودفعوا فلوس؟ رؤساء اليهود. لكن اصلا الفلوس بتاعت يهوذا دي حقه. يبقى كاني الشراء تم لحساب مين؟ فاعتبروا كان يهوذا هو اللي اشترى. يبقى ما فيش ايه؟ فيش لخبطه ولا حاجه. يعني اجي اديكي فلوس اقول لك روح اشتري كذا، سؤال، انت اشتريتي كذا صح ولا غلط؟ فعلا انت بنفسك رحتي للبياع وقلت له خد يا عم فلوس واديني، يبقى الجمله دي فيها حاجه غلط؟ ما فيهاش. طيب لو قلت انا اشتريت تقول لي ما انت قاعد هنا وانت اشتريت، اه لان انا اللي دافع الايه الفلوس، برضو التعبير يبقى ايه؟ يبقى صح في الحالتين صح. لو قلت انا اللي اشتريت باعتبار انا صاحب الفلوس، او لو قلت انت اللي اشتريت باعتبار انت اللي تممتي الايه الفعل بفلوسي، فالتعبير صح. طيب مفيش اختلاف ولا حاجه. طيب بعد ما اقتنى حقل من اجره الظلم يقول وإذ سقط على وجهه، انشق من الوسط فانسكبت احشائه كلها. غلطه اخرى في الكتاب المقدس. انجيل متى قال ان هو شنق ايه؟ شنق نفسه. سفر الاعمال قال ان هو سقط على وجهه واتشقت بطنه واحشائه اللي هي الامعاء ايه طلعت بره. في تعارض ما بين الاثنين. الرأي السائد، الرأي السائد ان هو راح شنق نفسه فعلا، جه على شجرة كده وراح معلق حبل افكار ارهابية نعلمها لكم، وراح ايه جاب طوبة وقف على الطوبة وراح مدخل رقبته فين في الحبل وبرجله راح زيح الايه الطوب فرح ايه مات. لما مات كده خلاص هو شنق نفسه فعلا هو زي ما قال معلمنا القديس مات. على ما يبدو بقى ان هو على حظه الفقري هو طول عمره فقري، انه الحبل ايه احنا كده غلطنا في الغلطة اللي بتاعت القراءات. الحبل على ما يبدو انه كان دايب او فرع الشجرة كان قديم، راح الحبل مقطوع او الفرع مقطوع راح مكفي على ايه، فلما وقف على وشه على ما يبدو ان الارض كانت صخرية فاحشاه ايه اتفتحت وراح اتطلع ايه طلع بره. يعني القصتين كملوا ايه كملوا بعد، ما فيش تعارض ولا حاجة. طيب نكمل بعيد عن المنظر الصعب ده. وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، كل الناس عرفت الايه الحكاية دي. طب اسأل سؤال، بطرس بيقول القصة ديت بعد كم يوم من الحادثة؟ الحادثة دي حصلت بقى كم يوم؟ 40 يوم. طب في الأربعين يوم دول القصة بقت معروفة في كل سكان أورشليم؟ لا، ده لما لوقا بيكتب سفر الأعمال بعد الحادثة ب30 سنة لوقا بيعلق على الموضوع بقى وبيقول الحكاية ديت النهاردة بعد 30 سنة وأنا بكتب سفر الأعمال معروفة في كل إيه؟ كل أورشليم. يعني مش كانت معروفة وقت الحادثة أو وقت ما بطرس بيتكلم؟ لا، وقت ما بطرس بيتكلم كان لسه الحكاية ما إيه؟ ما انتشرتش، لكن الحكاية اتعرفت بعد كده. فبعد 30 سنة وبيكتب سفر الأعمال قال دي الحكاية دلوقتي كل سكان أورشليم إيه؟ عارفينها. زي بالظبط حادثة القيامة لما المسيح قام فقالوا للجنود ايه قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن ايه نيا. فيقول معلمنا ماري متى فشاع هذا القول عند اليهود حتى هذا اليوم. حتى هذا اليوم وقت القيامة يوم الحد الصبح؟ لا، ده يوم ما كان بيكتب الانجيل قال النهاردة الحكاية اللي حصلت من كام سنة ديت بقت مشهورة في كل ايه كل اليهودية. حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم، هم بقى يسموا بقى الحقل ده اسمه حقل ايه دما، معرفش يعني دما عبري ام ارامي، لكن اعتقد هتبقى ارامي لان هي دي اللغه الشائعه اكتر العامي بتاع العبري، لكن معرفش. حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما، اي المعنى بقى العربي حقل ايه دم. حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما. دم مين؟ طيب دم المسيح. وهنا يا احبائي القديس بطرس بيجيب برهان على الحادثه بتاعت يهوذا من اقوال الايه اليهود. فاهمين ازاي؟ يعني لما يجوا اليهود يقولوا ان احنا ما صلبناش المسيح نقول لهم ده انتوا نفسيكوا مسميين الحقل ده حقل ايه حقل ده. طب دم ايه ده؟ الدم بتاع المسيح، الفلوس اللي اداها لكم يهوذا. فقال لهم البرهان منين؟ من كلام كنت. البرهان من كلام كنت. هقول لكم حاجه كده سر، يعني من ضمن الاسرار بتاعه الايه اللقبات في بناء الكنائس.
في مكان ما حبوا يبنوا كنيسة. فطبعا ايه الحكومة مش بسهولة بتسمح، فيعني المهم المبنى اتبنى بس لسه ما خدش اسم رسمي انه اسمه ايه كنيسة. فحصلت مشكلة، فراحوا ناس يعملوا محضر فين؟ في الاسم. فين يا عم الحصل اللي حصلت؟ حصلت بجوار الكنيسة. راح الراجل كتب في المحضر ايه حصلت بجوار الكنيسة،

دي ايه زي الرطل. هو برضه يعني ساعات ايه بيترطلوا يعني، ويكتب يكتب يكتب يكتب، وقت بقى جد فين الكنيسه ودي مش كنيسه، راح مطلعين لهم الايه ده انتوا يا حكومه قايلين ان هنا حصلت. هو ذا سر من اسرار الاقباط اكله لكم. طبعا هم عشان الحكايه دي اتعرفت فبيتفطنوا ليها دلوقتي، فاحنا عشان كده بنقولها يعني. بس يعني دي برضه بنفس المنهج بتاع مين؟ بطرس. انتوا نفسكم مسمينه حقل ايه؟ انا مسمينه حقل دم ليه؟ قالوا كذب الفلوس بتاعت يهوذا، يبقى ده برهان من كلام كنتوا انه ايه؟ انه فعلا المسيح اتصلب ويهوذا هو اللي ايه؟ هو اللي سلمه. لانه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن. مزمور ده مزمور 69 الايه 25، وايضا جاب مزمور تاني ولياخذ وظيفته اخر مزمور 109 الايه 8. داود لما قال الكلام ده، لما نرجع ندرس المزامير، قالها عن واحد صاحبه كان اسمه أخيتوفل وخانه، فداود كتب المزمور دوت عن خيانة أخيتوفل. والنبوة وهي بتشير عن خيانة أخيتوفل حملت نبوة عن داود بقى رمز للمسيح، وأخيتوفل الحقيقي بقى الخائن الأعظم مين؟ يهوذا. طبعا لما أقول الخائن الأعظم مش بدينه، لأنه أي تلميذ خان معلمه مهما كان هذا المعلم مش في الكمال، مش في القداسة، مش في طهارة المسيح. ممكن يكون التلميذ ممكن يكون له عذر في أنه إيه يخون معلمه، لكن اللي يخون المسيح دي تبقى اسمها الخيانة لإيه؟ العظمى. وهنا أحبائي في حتة مهمة برضو أحب أنها تبقى واضحة في ذهننا، أنه هنلاحظ أنه تملي الرسل بيطبقوا حياة المسيح على النبوات. تملي هيبقى ده المنهج بتاعهم. يعني احنا النهارده هي اول حدث بنختار واحد بدل يهوذا، قالوا الكلام ده موجود فين؟ في المزامير. وهنسمع بعد كده في العظات بطرس لما هيوعظ يوم الخمسين يقول لهم اللي بيحصل ده زي ما النبوات قالت. لما هيوعظ وعظه تانية في سفر الاعمال اصحاح 3 لما يشفي الرجل المقعد يقول لهم زي ما النبوات بتقول. فبقى منهج الرسل انه هم بيوعظوا يجيبوا دليل منين؟ من النبوات. استشفوا المنهج ده منين؟ من المسيح نفسه. المسيح نفسه لما قام بدأ يتكلم مع تلميذي عمواس وفتح أذهانهم ليفهموا الايه الكتب، وابتدأ من موسى وجميع الأنبياء يفسر الأمور المختصة به في جميع الكتب. فبقى ده منهج الرسل اتعلموه من المسيح، ان لما نتكلم عن المسيح نجيب النبوات منين؟ من العهد القديم. فاحنا النهارده بنختار واحد بدل يهوذا، جبنا النبوات منين؟ من العهد القديم. ودي عظمة المسيحية. ازاي عظمة المسيحية؟ إنه كل جزئيات الإيمان المسيحي موجودة في الكتب الدينية عند غير المسيحية. يبقى ده برهان على صحة المسيحية ولا لأ؟ لو النبوات دي زدنا في دقيقنا معانا، ما انتوا حرفتوا ايه الكتاب بتاعكم وايه وطبختوا دي مع دي. نقول لهم لأ، النبوات دي في كتاب ناس مش مسيحيين اللي هم اليهود، وفي عداوة ما بيننا وما بينهم، والكتاب ده في ايديهم من الأزل وحتى اليوم. فلما يجي الإيمان المسيحي يتفق مع حاجات مش في الكتاب المقدس اللي بين إيدينا لكن اللي بين إيدين اليهود، يبقى ده برهان على صحة الإيه؟ مسيحية. لكن لو جيت قلت لك الإنجيل قال زي ما الرسالة قالت زي ما الأعمال، تقول لي ما أنتوا إيه؟ طبخين الطبخة إيه؟ فاهمين الكلام ولا لا؟ ده إحنا عندنا برهان من كتاب مش في إيدينا، كتاب أصلا بتاع مين؟ بتاع اليهود، ولسه في إيدهم لغاية النهار. طب ما أنتوا الاثنين حبايب، لا الحمد لله العداوة مستحكمة لأن هم اللي صلبين مين؟ المسيح. فده برهان إن الكلام اللي بين إيدينا ده إيه؟ صح 100%. شفتوا عظمة الحتة دي؟ دي مش موجودة في أي إيمان تاني. طيب نرجع للمكتوب، قال لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن. المزمور ده حلو قوي. لما نرجع نقرأ المزمور ده مزمور 69، المزمور بيقول كده لتصر دارهم، خدوا بالكم انا فرحت بيها قوي دي، لتصر دارهم بالجمع خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن. الاول نفهم المزمور ونشوف بقى ايه اللي عمله بطرس بالروح القدس. الكهنه بتوع اليهود كانوا بيسكنوا في الهيكل، كان عندهم رواق اسمه رواق الكهنه، وكانوا يعملوا فيه خيام يسكنوا فيها. فالنبوة عن رؤساء اليهود وكهنة اليهود. فداود بيقول لتصر دارهم، الدار بتاعتهم هتخرب، وفي خيامهم
لا يكن

ساك، الخيام اللي هم بيعملوها دي عشان يقعدوا فيها الكهنة مش هيكون في حد. وفعلا ده حصل على إيد تيتوس، الدار بتاعتهم اللي هي الهيكل خربت، والمساكن اللي كانوا بيبنوها في رواق الكهنة يسكنوا فيها الكهنة أصبحت بلا إيه؟ بلا ساكن. فهو بيكلم عن جموع الإيه؟ رؤساء كهنة الإيه؟ اليهود. دي الإيه؟ المزمور فعلا. طب القديس بطرس هو بيقتبسه بيقول لتصر إيه؟ داره، ده بالمفرد بقى، خرابا ولا يكن فيها الدار بتاعته ساكن، عن يهوذا نفسه. تقول لي إذا كانت النبوة بالجمع عن رؤساء اليهود ليه هنا جايبها بالمفرد عن يهوذا؟ يعني الروح القدس عايز يقول إنه الكهنوت اليهودي والهيكل اليهودي هيخرب، والوظيفة بتاعتهم وظيفة الكهنوت هياخدها حد تاني اللي هي مين؟ كنيسة العهد الايه؟ الجديد. وكأن هنا يهوذا يمثل كل رؤساء كهنة الايه؟ اليهود. تقولي لي وهو منهم؟ ده مش من الكهنة، هو اتفق معاهم وحصل توافق ما بينهم الاثنين، فبقى هم الاثنين من نفس الايه؟ من نفس النوع، الطيور على اشكالها ايه؟ تقع. فاعتبر انه خراب الهيكل وخراب المساكن بتاعه الكهنه اشاره لخراب كل كهنوت العهد القديم. طب الوظيفه الكهنوتيه بتاعتهم ياخذ وظيفتهم بقى بمعنى ادق يعني ايه اخر، بس كلهم ممثلين في شخص مين؟ شخص يهوذا. طبعا وظيفته في اليوناني مش وظيفه يعني زي ما تقول لك انا وظيفتي مدرس، لا، الوظيفه هنا في اليوناني اسقفيته، ده رئاسه كهنوتيه. طيب انا عايز اقول حته معلش عشان دي برضو بتبقى موضع تساؤل كتير، يهوذا ده المفروض نعمل له تمثال كده ولا لا؟ لولا يهوذا مكان الايه؟ مكان الخلاص. ده احنا المفروض نقول يهوذا كتر خيرك، اولا انت بتتمم المكتوب اهو، شايفين المكتوب بيقول ان لازم يتصلب و و و و و، نمره اتنين انت العمله اللي عملتها يهوذا دي جابت الخلاص للايه؟ للعالم. ده يهوذا ده يبقى القديس يهوذا الاسخريوطي. أقول لكم نمرة واحد، يهوذا لما بيتمم كده كان في ذهنه أنه بيتمم المكتوب؟ لا، بيتمم إيه؟ مشيئته الوحشة ومحبته للمال. نمرة اتنين، قصد يهوذا من العمل خلاص الآخرين؟ أبدا، ده هو ربنا اللي حول عمل يهوذا للخلاص. دي نمرة واحد، فيبقى يهوذا يستحق الدينونة؟ يستحق الدينونة. طب نمرة اتنين، تقول لي طب وذنبه إيه؟ مش ده كان مكتوبه لازم يتم؟ أهو ده القضاء والقضاء. قضاء يعني ايه؟ يعني حكم الهي من الازل مكتوب في لوح محفوظ قبل ما يخلق بني ادمين كده، قعد واصدر شويه احكام هنعمل كذا وكذا وكذا، وراح شايل ايه الاحكام ديت في لوح عنده. جه الزمن، طيب الزمن دوت ايه اللي في الحكم كذا؟ يبقى القدر يحصل كذا. في الزمن دوت ايه اللي مكتوب في اللوح كذا؟ يبقى يحصل كذا. هذا هو القضاء والقدر. طب هل يهوذا الزم بانه يتمم المكتوب ولا دي عملها منين؟ من نفسه هو. يبقى اذا ما فيش حاجه اسمها قضاء وايه وقدر، لكن في حاجه اسمها علم الله الايه الصادق. هو من الاول عارف ان ده هيحصل، فمن الاول خلى الانبياء يكتبوا، لكن يهوذا عمل كده بكامل ايه ارادته، عشان كده يستحق الايه الدينون. تقول لي طب ليه المسيح اختاره من الاول؟ يعني هو المسيح انا بيجيب له الكافيه، هو المسيح اختاره وعارف ان هو هيسلمه، فما كانش اختاره. لا، احنا برضو بنعكس السؤال، كون ان هو اختاره دي نعمة من المسيح، كون ان هو اساء استخدام النعمة يبقى ما نلومش المسيح لكن نلوم مين؟ يهوذا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المسيح جعله مثل وعبرة وقدوة لمحبة المال. شوفوا محبة المال وصلت لايه؟ اهو ده درس لين. نمرة تلاتة، المسيح لما اختاره كان شايف في يهوذا استعداد حلو، لكن يهوذا ما تجاوبش مع الاستعداد دوت وانحرف، فبقت المشكلة مشكلة يهوذا مش مشكلة مين؟ المسيح. بسرعة بقى، فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان، ايه كل زمان منين؟ من الابد للازل؟ لا، قال كل زمان منين؟ الذي فيه، ادي زمانه، دخل الينا الرب يسوع. دخل لينا امتى ربنا يسوع؟ في التجسد، عند دخوله الى العالم يقول هيأتي لي جسد. الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج. خرج امتى؟ في القيامة، تكلم على جبل التجلي عن خروجه العتيد أن يكمله في أورشليم. يبقى دخل بالتجسد وخرج بالقيامة والصعود. عشان كده قال لهم مرة أن أنا خرجت من عند الآب وأتيت لفين؟ للعالم، أدي الدخول. وأيضا

اترك العالم وامضي للاب خارج. طيب سؤال يا بطرس، في دخول المسيح للعالم حد كان حاضر وشايف من الرسل ال 12؟ طب وما انت دلوقتي بتقول عايزين نختار واحد يكون معانا من لحظه الدخول. قال لا، ما انا بقى مش هتكلم عن الدخول في التجسد. ينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معموديه يوحنا. قال ما احنا مش هنتكلم بقى عن دخوله في التجسد في بطن ماما العذراء، كانش حد حاضر ولا شايف، لكن احنا هنتكلم عن بدايه ظهوره كانت فين؟ في المعموديه، بدايه اعلان دخوله للعالم. هو دخل في التجسد، حد حس بيه؟ حب قليلين وماتوا النهارده. قال لا، احنا عايزين بقى من اول ما دخل وبدا يعلن عن نفسه. طب امتى بدا يعلن عن نفسه؟ في المعموديه. يبقى منذ معموديه يوحنا لغايه فين؟ الى اليوم الذي ارتفع فيه. يبقى الخروج صلب وقيامه وتعود، يصير واحدا منهم. عايزين نختار واحد يكون شاهدا من الدخول للخروج، واكد شاهدا كمان بالايه؟ بالقيامه. يبقى اللي هنختاره بدل يهوذا يكون حاضر من معموديه يوحنا لغايه الصعود، وفي النص في حته مهمه جدا جدا جدا يكون شاف الايه؟ القيامه. طب اشمعنى دي اللي ركز عليها؟ لانه ده هيروح يقول للناس يا ناس المسيح ايه؟ آه. طب شفت؟ لا بصراحه انا ما شفتش. طب شكري، اصل ده هيروح يحكي عن حاجه مش ايه؟ العالم ما يصدقهاش. فلو لهم اصل انا سمعت، اصل بطرس كان بيقول، يقول له طب مع السلامه. لكن انت ده انا شفت بعيني. نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد ايه؟ قيامته. فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معموديه يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحدا منا شاهدا معنا بقيامته. طب الشروط دي تنطبق على ايه؟ لا، تنطبق على اثنين. فاقاموا، مين اللي قوم؟ ال 120 اللي قاعدين. يعني بطرس قال الشرط ايه؟ شوفوا انتوا بقى اختار مين اللي تنطبق عليه الشروط ديت. قالوا في عندنا اثنين ينطبق عليهم الشرط ده. اقاموا اثنين. يوسف الذي يدعى بارسابة، يوسف يعني مثمر، بارسابة يعني ابن السبت. الظاهر ان اتولد يوم سبت، الظاهر كان يعني مدقق في الشريعة، فاللي يدعى بارسابة. الملقب يسطس، يسطس ديت اسم روماني معناه عادل، فواضح انه شخص يهودي. اسمه يوسف، يدعى بارسابة، اللقب بتاعه بقى في وسط الاجانب يسطس. واحد تاني اسمه متياس، او زي ما بقولك احنا بنقراها متياس، بس طبعا هي النطق الصح بتاعها. طب سؤال، سمعنا في الانجيل عن الاثنين دول؟ لا. يبقى معنى كده فعلا ان في ناس كتيره كانت ماشيه مع المسيح، احنا من ايه؟ ادي من ضمنهم اثنين دول حاضرين. منين الاثنين دول؟ من يوم معموديه يوحنا لغايه صعود المسيح وشافوا القيامه. يعني في واحد جه تاني يوم بعد معموديه يوحنا، لا ده ما دخلش في الايه؟ في الاختيار. في واحد جه بعد الاسبوع الاولاني، لا ما دخلش. لكن الاثنين دول منين؟ معموديه يوحنا. يوسابيوس قال ان الاثنين دول كانوا من الرسل السبعين، وده راي الكنيسه برضو. طيب اخترنا الاثنين دول، الاثنين بتنطبق عليهم الايه؟ الشرط. تمام. طب عايزين بقى واحد منهم. احنا اختيار، اخترنا، تفكير وفكرنا، شروط ووضعنا، بتنطبق على اثنين بالظبط بالظبط، الاثنين زي بعض. طب مضطرين نعمل حادي ايه؟ حادي بادي. يعني هنعمل ايه بقى تاني؟ يعني حطينا شروط ولا ما حطيناش؟ حطينا. وفكرنا ولا ما فكرناش؟ وفكرنا. ودرسنا الشروط دي تنطبق، وطلعنا اثنين بالظبط تيبيكال. طب هنختار ما بين الاثنين دول ازاي؟ ما فيش غير الحادي بادي. بس قبل الحادي بادي ايه؟ صلوا قائلين ايها الرب العارف قلوب الجميع. ادينا احنا يعني فكرنا اخترنا دول، فكرنا اختار دول، بس احنا بقى الاثنين دول شبه بعض بقى بالظبط، ما فيش فرق ما بينهم. فانت بقى اللي ايه؟ اللي تختار. عين انت من هذين الاثنين اي اخترته. ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس. طبعا يعني هنا احنا الوقت بقى جرى، يعني موضوع القرعة هدينا شفنا ما عملوش القرعة، عمال على بطال. ده هم الاول فكروا ودرسوا واختاروا انتخبوا
وطلعوا اتنين تبكل. الامثال قال القرعه تفصل بين الاقوياء، الاثنين شبه بعض بالظبط بالظبط بالظبط، فراح عاملين القرعه بعد ما صلوا. دي نمره واحد. نمره اتنين، الموضوع ده ما اتكررش ايه تاني، لما هنيجي نختار السبع شمامسه بعد كده هنعمل قرعه؟ لا لا لا لا، فلان تعال، فلان تعال، ده بس عشان لسه الروح القدس ما ايه محلش. طبعا ضمنا بقى ردينا بقى ابونا نعمل قرعه، مفيش حاجه اسمها قرعه. تقول ليه ما هم عملوا؟ لا، ده هم اختاروا الاول وفكروا وبحثوا وانتخبوا مع بعضيهم وكلهم اجمعوا على اتنين مفيش اي فرق ما بينهم، فما كانش في فصل بقى ما بين الاثنين دول الا الايه، الا القرعه. لياخذ قرعه هذه الخدمه والرساله التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكانه. مكانه فين؟ راح فين يهوذا؟ كان حاجز فين؟ كان حاجز هوتيل كبير كده في الجحيم، عشان كده ربنا يسوع من البدايه خالص قال ده ابن هلاك، فهو حاجز لنفسه اسمه ايه بيسموه ايه بتوع يعني حاجز يعني نفسه كده مكان محترم هو يعني الراجل ايه بفلوس يعني ده دافع ليه؟ دافع الثمن مقدما. ثم القوا قرعتهم فوقعت القرعه على امتياز. كلمه القرعه ديت كلمه لاتيني اسمها كيليراس، اللي هي جت منها كلمه اكريلوس، وكلمه اكريلوس يعني معناها ايه؟ اللي وقعت عليهم قرعه ربنا، اللي هم نصيب مين؟ ربنا. قرعه برضو. فالناس المكرسه ربنا اسمهم ايه؟ اكليروس اليوناني، اللي هي معناها بالعربي نصيب او قرعه ربنا، بس يعني قرعته طلعت ايه؟ مش ولا بد. ربنا كده بيرضى بايه؟ يجيب الاقل للزباله ويقول انا ايه؟ اصل القرعه دي ما كانش حد هيرضى ايه؟ ياخد قال ماشي هناخدها، القرعه اللي انتوا ايه؟ مش عايزينها هاتوها لي. فعشان كده دي اللي بيقع عليهم قرعه ربنا. طيب كان عندنا اتنين، واحد اسمه يوسف واحد اسمه متياس، القرعه جت على الاثنين وجت على واحد اللي هو مين؟ متياس. يوسف بقى زعل واتقمص، طب انا سايبها لكم وماشي، انا مش هلعب. يعني كلام إلك يا جارة، ايه عمل كده يوسف؟ اتقمص كده ومش معنى هو الراجل معاهم مكمل وفرحان انه متياس يبقى من الاثنين، ما عندوش اي مشاكل. بصوا المحبة، بصوا الكنيسة، ده احنا لسه نروح محلش، ده ليه حق مش يحل، ده ليه حق يلهبهم، ده في كده، ده اذا كانوا كده قبل حلول الروح، هم لما حلوا الروح كانوا ايه؟ فيش حسد، مفيش غيرة، مفيش، ومنتهى الديمقراطية، ده انا فوتها بسرعة لانه خلاص الوقت ده منتهى الديمقراطية. مش بطرس اللي اختار، قال لهم يا جماعة اختاروا انتوا، ادينا قلنا الشروط، انتوا بقى انتخبوا. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الإحدى عشر رسول. طب آخر حاجة هقولها لكم، قلنا يهوذا راح لمكانه فجبنا بداله مين؟ متياس. طيب بعد شوية يعقوب هتقطع راسه بالإيه؟ بالسيف. هنجيب واحد بدل يعقوب؟ أشمعنا بقى ده؟ ما انتوا بقى بصراحة يعني ترسلك على مبدأ. قالوا أصله يعقوب، احنا قلنا الـ 12 دول اللي جالسين على 12 كرسي فين؟ في السم. طب يعقوب اتقطع راسه، لكن هو جالس على الكرسي بتاعه، مش جالس ده مزين الكرسي بتاعه في السم، فده ما نختارش ايه بدل. لكن يهوذا الكرسي بتاعه كان ايه؟ كان فاضي، ففي سبط واقف كده يعني ملهوش ايه؟ ملهوش كبير. قالوا لا احنا نختار لهم ايه؟ نختار لهم الكبير. وبكده يا احبائي اتجمعت الكنيسه بتعبير بقى حسقيال، اتجمع كل عظم جنب العظمه بتاعته، وباقي بس ان يهب لايه؟ الروح عليهم. هيهب امتى؟ هيك ربنا المفروض بعد 10 ايام. بس يعني هتعملوا اجتماع يوم الحد الجاي ولا مفيش؟ خلاص يبقى بنعمل ربنا الحد الجاي، يعني فرق التوقيت بقى، كان زمان 10 ايام المره دي يعني ايه؟ او يمكن بطرس اختار متياس في اليوم الثالث تبقى نبوه كده، يبقى انا كده بتنبأ. ما هو قلنا اختاروا متياس فين؟ من ال40 للايه؟ لل50. طيب احنا النهارده اخترنا متياس، الروح يحل بنعمه المسيح يوم الحد الجاي، يبقى جايز النهارده احنا نكون اليوم الايه؟ الثالث. يبقى احتمال نبوه ان اختاروا متياس بعد كام يوم من صعود المسيح؟ اليوم الثالث نبوه. هو تفتكر لا الكلام ده انا بقى يعني انا بقى اداعبكم بهذا الاحسن واحد يعني يقول لك بس اختاروا متياس ايه؟ ابونا قال هو ابونا هرطوقي طلع تعليم جديده. احنا يعني بس يعني ايه؟ بنداعبكم بالايه؟ بالزمن. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

Sefro Ermeia. الأصحاح الحادي والخمسون. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أوقظ على بابل وعلى الساكنين في وسط القائمين علي ريحا مهلكة، وأرسل إلى بابل مذرين فيذرونها ويفرغون أرضها، لأنهم يكونون عليها من كل جهة في يوم الشر. على النازع في قوسه فلينزع النازع، وعلى المفتخر بدرعه فلا تشفقوا على منتخبيها، بل حرموا كل جندها. فتسقط القتلى في أرض الكلدانيين والمطعونون في شوارعها، لأن إسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن إلههما، عن رب الجنود. وإن تكن أرضهما ملآنة إثما على قدوس إسرائيل. اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه، لا تهلكوا بذنبها، لأن هذا زمان انتقام الرب، هو يؤدي لها جزاءها. بابل كأس ذهب بيد الرب تسكر كل الأرض، من خمرها شربت الشعوب، من أجل ذلك جنت الشعوب. سقطت بابل بغتة وتحطمت، ولولوا عليها. خذوا بلسانا لجرحها لعلها تشفى. داوينا بابل فلم تشفى، دعوها، ولنذهب كل واحد إلى أرضه، لأن قضاءها وصل إلى السماء وارتفع إلى السحاب. قد أخرج الرب برنا، هلما فنقص في صهيون عمل الرب إلهنا. سنوا السهام، أعدوا الأطراس، قد أيقظ الرب روح ملوك مادي، لأن قصده على بابل أن يهلكها، لأنه نقمة الرب، نقمة هيكله. على أسوار بابل ارفعوا الراية، شددوا الحراسة، أقيموا الحراسة، أعدوا الكمين، لأن الرب قد قصد وأيضا فعل ما تكلم به على سكان بابل. أيتها الساكنة على مياه كثيرة الوافرة الخزائن، قد أتت آخرتك، كيل اغتصابك. قد حلف رب الجنود بنفسه: إني لأملأنك أناسا كالغوغاء فيرفعون عليك جلبة. صانع الأرض بقوته، ومؤسس المسكونة بحكمته، وبفهمه مد السماوات. إذا أعطى قولا تكون كثرة مياه في السماوات، ويصعد السحاب من أقاصي الأرض. صنع بروقا للمطر، وأخرج الريح من خزائنه. بلد كل إنسان بمعرفته، خزي كل صائغ من التمثال، لأن مسبوكه كذب ولا روح فيه. هي باطلة صنعة الأضاليل، في وقت عقابها تبيد. ليس كهذه نصيب يعقوب، لأنه مصور الجميع وقضيب ميراثه، رب الجنود اسمه. أنت لي فأس وأدوات حرب،

فأسحق بك الأمم وأهلك بك الممالك، وأكسر بك الفرس وراكبه، وأسحق بك المركبة وراكبها، وأسحق بك الرجل والمرأة، وأسحق بك الشيخ والفتى، وأسحق بك الغلام والعذراء، وأسحق بك الراعي وقطيعه، وأسحق بك الفلاح وفدانه، وأسحق بك الولاة والحكام، وأكافئ بابل وكل سكان أرض الكلدانيين على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون أمام عيونكم، يقول الرب. هأنذا عليك أيها الجبل المهلك، يقول الرب المهلك كل الأرض، فأمد يدي عليك وأدحرجك عن الصخور وأجعلك جبلا محرقا، فلا يأخذون منك حجرا لزاوية ولا حجرا لأسس، بل تكون خرابا إلى الأبد، يقول الرب. ارفعوا الراية في الأرض، اضربوا بالبوق في الشعوب، قدسوا عليها الأمم، نادوا عليها ممالك أرارات ومني وأشكناز، أقيموا عليها قائدا، أصعدوا الخيل كغوغاء مقشعرة، قدسوا عليها الشعوب، ملوك مادي ولاتها وكل حكامها وكل أرض سلطانها، فترتجف الأرض وتتوجع، لأن أفكار الرب تقوم على بابل ليجعل أرض بابل خرابا بلا ساكن. كف جبابرة بابل عن الحرب وجلسوا في الحصون، نضبت شجاعتهم، صاروا نساء، حرقوا مساكنها، تحطمت عوارضها، يركض عداء للقاء عداء ومخبر للقاء مخبر، ليخبر ملك بابل بأن مدينته قد أخذت عن أقصى، وأن المعابر قد أمسكت، والقصب أحرقوه بالنار، ورجال الحرب اضطربت، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: إن بنت بابل كبيضر وقت دوسه، بعد قليل يأتي عليها وقت الحصاد. أكلني أفناني نبوخذ رسر ملك بابل، جعلني إناء فارغا، ابتلعني كتنين وملأ جوفه من نعمي، طوحني ظلمي ولحمي على بابل، تقول ساكنة صهيون، ودمي على سكان أرض الكلدانيين، تقول أورشليم. لذلك هكذا قال الرب: هأنذا أخاصم خصومتك وأنتقم نقمتك، وأنشف بحرها وأجفف ينبوعها، وتكون بابل كوما ومأوى بنات آوى، ودهشا وصفيرا بلا ساكن، يزمجرون معا كأشبال، يزأرون كجراء أسود، عند حرارتهم أعد لهم شرابا وأسكرهم لكي يفرحوا ويناموا نوما أبديا ولا يستيقظوا، يقول الرب. أنزلهم كخراف للذبح وككباش مع أعتدة، كيف أخذت شيشت وأمسكت فخر كل الأرض، كيف صارت بابل دهشا في الشعوب، طلع البحر على بابل فتغطت بكثرة أمواجه، صارت مدنها خرابا، أرضا ناشفة وقفرا، أرضا لا يسكن فيها إنسان ولا يعبر فيها ابن آدم. وأعاقب بيل في بابل وأخرج من فمه ما ابتلعه، فلا تجري إليه الشعوب بعد، ويسقط سور بابل أيضا. اخرجوا من وسطها يا شعبي، ولينجي كل واحد نفسه من

حموي غضب الرب ولا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الأرض، فإنه يأتي خبر في هذه السنة ثم بعده في السنة الأخرى، خبر وظلم في الأرض، متسلط على متسلط. لذلك ها أيام تأتي وأعاقب منحوتات بابل، فتخزى كل أرضها وتسقط كل قتلاها في وسطها، فتهتف على بابل

إسرائيل تسقط أيضا قتلى بابل في كل الأرض. أيها الناجون من السيف اذهبوا لا تقفوا، اذكروا الرب من بعيد، ولتخطر أورشليم ببالكم. قد خزينا لأننا قد سمعنا عارا، غطى الخجل وجوهنا لأن الغرباء قد دخلوا مقادس بيت الرب. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب، وأعاقب منحوتاتها، ويتنهد الجرحى في كل أرضها. فلو صعدت بابل إلى السماوات، ولو حصنت علياء عزها، فمن عندي يأتي عليها الناهبون يقول الرب. صوت صراخ من بابل وانحطام عظيم من أرض الكلدانيين، لأن الرب مخرب بابل، وقد أباد منها الصوت العظيم، وقد عجت أمواجهم كمياه كثيرة، وأطلق ضجيج صوتهم، لأنه جاء عليها على بابل المخرب، وأخذ جبابرتها، وتحطمت قسيهم، لأن الرب إله مجازاة يكافئ مكافأة. وأسكر رؤساءها وحكماءها وولاتها وحكامها وأبطالها، فينامون نوما أبديا ولا يستيقظون، يقول الملك رب الجنود اسمه. هكذا قال رب الجنود: إن أسوار بابل العريضة تدمر تدميرا، وأبوابها الشامخة تحرق بالنار، فتتعب الشعوب للباطل، والقبائل للنار حتى تعي. الأمر الذي أوصى به إرميا النبي سرايا ابن نيرية ابن محسية عند ذهابه مع صدقية ملك يهوذا إلى بابل في السنة الرابعة لملكه، وكان سرايا رئيس المحلة. فكتب إرميا كل الشر الآتي على بابل في سفر واحد، كل هذا الكلام المكتوب على بابل. وقال إرميا لسرايا: إذا دخلت إلى بابل ونظرت وقرأت كل هذا الكلام، فقل أنت يا رب قد تكلمت على هذا الموضع لتقرضه حتى لا يكون فيه ساكن من الناس إلى البهائم، بل يكون خربا أبديا. ويكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر أنك تربط به حجرا وتطرحه إلى وسط الفرات، وتقول: هكذا تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذي أنا جالبه عليها ويعيون. إلى هنا كلام إرميا. الأصحاح 52. كان صدقي ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، واسم أمه حميطل بنت إرميا من لبنة، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهويقيم، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم ويهوذا حتى طرحهم من أمام وجهه، كان أن صدقية تمرد على ملك بابل. وفي السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر في عاشر الشهر، جاء نبوخذرسر ملك بابل هو وكل جيشه على أورشليم، ونزلوا عليها وبنوا عليها أبراجا حواليها. فدخلت المدينة في الحصار إلى السنة الحادية عشرة للملك صدقي. في الشهر الرابع في تاسع الشهر اشتد الجوع في المدينة، ولم يكن خبز لشعب الأرض،

فثغرت المدينة وهرب كل رجال القتال وخرجوا من المدينة ليلا في طريق الباب بين السورين اللذين عند جنة الملك، والكلدانيون عند المدينة حواليها، فذهبوا في طريق البرية. فتبعت جيوش الكلدانيين الملك، فأدركوا صدقية في برية أريح، وتفرق كل جيشه عنه، فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى ربلة في أرض حمات، فكلمه بالقضاء عليه، فقتل ملك بابل بني صدقية أمام عينيه، وقتل أيضا كل رؤساء يهوذا في ربلة، وأعمى عيني صدقية، وقيده بسلسلتين من نحاس، وجاء به ملك بابل إلى بابل، وجعله في السجن إلى يوم وفاته. وفي الشهر الخامس في عاشر الشهر، وهي السنة التاسعة عشرة للملك نبوخذرسر ملك بابل، جاء نبوزرادان رئيس الشرطة الذي كان يقف أمام ملك بابل إلى أورشليم، وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم وكل بيوت العظماء، أحرقها بالنار، وكل أسوار أورشليم مستديرا، هدمها كل جيش الكلدانيين الذي مع رئيس الشرط. وسبى نبوزرادان رئيس الشرط بعضا من فقراء الشعب وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربين الذين سقطوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور، ولكن نبوزرادان رئيس الشرط أبقى من مساكين الأرض كرامين وفلاحين. وكسر الكلدانيون أعمدة النحاس التي لبيت الرب والقواعد وبحر النحاس الذي في بيت الرب، وحملوا كل نحاسها إلى بابل، وأخذوا القدور والرفوش والمقاص والمناضح والصحون وكل آنية النحاس التي كانوا يخدمون بها. وأخذ رئيس الشرط الطصوص والمجامر والمناضح والقدور والمناير والصحون والأقداح، ما كان من ذهب فالذهب، وما كان من فضة فالفضة، والعمودين والبحر الواحد والاثني عشر ثورا من نحاس التي تحت القواعد التي عملها الملك سليمان لبيت الرب. لم يكن وزن لنحاس كل هذه الأدوات، أما العمودان فكان طول العمود الواحد ثمانية عشرة ذراعا، وخيط اثنتا عشرة ذراعا يحيط به، وغلظه أربع أصابع وهو أجوف، وعليه تاج من نحاس ارتفاع التاج الواحد خمس أذرع، وعلى التاج حواليه شبكة ورمانات الكل من نحاس، ومثل ذلك للعمود الثاني والرمانات. وكانت الرمانات ستا وتسعين للجانب، كل الرمانات مئة على الشبكة حواليها. وأخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن الأول وصفني الكاهن الثاني وحارس الباب الثلاثة، وأخذ من المدينة خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، وسبعة رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين وجدوا في المدينة، وكاتب رئيس الجند الذي كان يجمع شعب الأرض للتجند، وستين رجلا من شعب الأرض الذين وجدوا في وسط المدينة،
أخذهم نبو زردان رئيس الشرط وسار بهم إلى ملك بابل إلى ربلة، فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربلة في أرض حمات، فسبي يهوذا من أرضه. هذا هو الشعب الذي سباه نبوخذرسر في السنة السابعة، من اليهود 3,023، وفي السنة 18 لنبوخذرسر سبي من أورشليم 832 نفسا. في السنة 23 لنبوخذرسر سبى نبو زردان رئيس الشرط من اليهود 745 نفسا، جملة النفوس 4,600. وفي السنة 37 لسبي يهويكين في الشهر 12 في 25 من الشهر، رفع أويل مرودخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهويكين ملك يهوذا وأخرجه من السجن وكلمه بخير، وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه، وكان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته، ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند ملك بابل أمر كل يوم بيومه إلى يوم وفاته كل أيام حياته.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

لا، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله الخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصيات، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن

0: باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ريجريتيف سبورتينج تقدم لكم عظة شركاء في الطبيعة الإلهية للقمص تدرس يعقوب والقيادة في اجتماع الشابات 10/1/2003.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدع اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم. وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختم منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن 8 أيام يختم منكم كل ذكر في أجالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمهم عهدا أبديا. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختم في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي. والمجد لله دائما أبديا آمين. فعيد الختام بيثور في ذهن الإنسان السؤال: هل من ضرورة أن يسوع أو كلمة الله الذي صار جسدا وبقي طفل أن يخضع لهذا الناموس أو لهذه الشريعة أو للعهد اللي أقيم بين الله وإبراهيم حتى قبل ناموس موسى؟ اليهود كانوا يعتزوا بثلاث أمور مهمين. الأمر الأول أنهم أولاد إبراهيم، ودي حللها معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا، وبين لهم الفرق بين البنوة لإبراهيم بحسب الجسد والبنوة لإبراهيم حسب الروح. وأيضا الموضوع الثاني موضوع الختان، يعتبر الإنسان ما تختنش من الذكور إنسان زي ما بيقول في سفر التكوين نكث العهد مع ربنا وتقطع هذه النفس من شعب الله، ده موضوع خطير. والحاجة الثالثة أنهم أصحاب الوعود الإلهية، استلموا الشريعة من موسى أو خلال موسى من ربنا، وأنهم استلموا الشريعة بيد ملائكة فيعتزوا بالشريعة الموسوية. بنوتهم لإبراهيم، خضوعهم للختان من أيام إبراهيم، أيضا اعتزازهم بالشريعة الموسوية والوعود الإلهي. مسيحنا لما صار إنسان قدم لينا ما هو فائق للفكر البشري، وهو أن الله اللي تخضعك ليه كل القوات السمائية يشتهي أن يكون في شركة مع الإنسان والإنسان

في شركة معه. مش ممكن إنسان يتخيل مدى الصداقة بين المؤمن وبين الله. الله بالنسبة لي الإنسان المؤمن فوق ما يتخيل العقل البشري. ومش هنقدر ندرك مدى حب الله ليا إلا لما أشوف اللي أعده ليا في السماء عشان أكون شريك معاه في المجد. حاجة فائقة فوق الوصف. لدرجة بطرس الرسول يقول شركاء في الطبيعة الإلهية. وفي سفر المزامير يسمي المؤمنين مجمع الآلهة. الله قائم بين إيه؟ في مجمع الآلهة. حاجة خطيرة. عمل عدو الخير إنه يكتم الإنسان ويفقده إدراكه لحقيقته ومركزه عند ربنا عشان يعيش دايما يائس أو محطم. وده تلاقيه كتير حتى بين الأطفال الصغيرين. يعني بستغرب أحيانا يجيلي طفل يبقى سنه 9 سنين وبعدين يقول لي عايز أعترف. بعدين يقول لي أنا مش عارف عايش ليه. أقول كده مع نفسي أقول عيل 9 سنين يعني قلقان ومضطرب ووصل بيه الدرجة مش عارف عايش ليه. يعني صورة مرعبة. وسط الشبان معروف انه في كل العالم اعلى نسبة للشعور بيسموه inferiority الشعور بالنقص هي بين في سن الشباب اينما وجدوا في امريكا في كندا في مصر بين القبائل. في سن الشباب الواحد عنده طموحات ضخمة جدا وحاسس مش قادر يوصل لحاجة فتلاقيه دايما حاسس بالنقص. حتى الشيوخ الكبار في السن الواحد احيانا يقعد مع شيخ كبير كده في السن يقولك شاف ربنا سيبني ليه؟ طب ونهاية حياتي ايه؟ وايه لازمتي في الدنيا؟ عايش ليه؟ فعمل عدو الخير انه ينزع من الانسان احساسه بالكرامة في المسيح يسوع. موضع اهتمام الله، موضع تكريم ربنا، موضع اللي هيديله فيه شركة المجد. كلمة الله صار إنسان عشان يرد لكل واحد اعتباره. كنت لسه قاعد أقرأ حتى أظن القديس أغسطينوس بيتساءل ماذا يكون الله بالنسبة ليا؟ وماذا أكون أنا بالنسبة لله؟ أنا أطلع مين جنب ربنا؟ وبعدين بيقول حتى عبارة لطيفة بيقول أنا أطلع مين بالنسبة لربنا لدرجة إن لما ما بحبهوش بيزعل. طب هو عايز مني إيه؟ ده مش بس بيزعل وبيأدب وبيشغل ذهنه بيا كما لو كان موضوع خطير جدا إن في إنسان مش بيحبه. ايه يعني يشغله في ايه؟ طب ما الشياطين سبته، ملائكة سقطت وسبته، ومع ذلك الله مش مشغول بخلاصه. لكن ايه مدى شوق الله ليا الى هذه الدرجة؟ فمسيحنا جه يفتح عن عينينا علشان ندرك ايه رؤية الله ليا. رؤية الله بالنسبة ليا الآتي: يعيش معايا ويعيش حياتي وأتربط بيه ويقدس كل شيء. تستغربوش لما تسمعوا في إنجيل لوقا يقول وكان ينمو في النعمة والقامة أو في القامة والنعمة أمام الله والناس. هو المسيح محتاج ينمو؟ ده هو الكامل القدوس. لكن صار إنسانا حقيقيا وقبل ان يشاركني الناسوت بتاعي عشان كل حاجة بياخدها لحسابي. فاشعر كل اللي بتمتع بكل اللي فيه ده من حقي اخده. كنت بضرب امبارح مثل بسيط كمثال بس الطاعة مثلا. اصعب حاجة في حياة اي انسان عادة وصية الطاعة. كنت بحكي لهم عن طفل صغير مرة جاني هنا وبعدين

لا، مرة جت أم قالت لي إن ابنها أول مرة يروح الحضانة، فرجع لها بالليل في البيت وبعدين بتقول له اعمل حاجة الفلانية. قال لها لا. قالت له لا لازم تعمل دي. قال لها انا قلت لا يعني لا. فبدت تحس الموضوع مفيش دلع بقى، يعني هتفلت الزمام من ايديها. فسكتت. جات تاني يوم افادته كده على جنب، قالت له انت عارف اللي عملته امبارح؟ قال لها اه. قالت له كان صح ولا غلط؟ قال لها كان غلط. قالت له طب والغلط ده ليه انت توافق عليه؟ قال لها اصل يا ماما انت مش فاهمه. قالت له ايه؟ قال لها اصل لو انا قلت لك اه وما قلتش لا تبقى شخصيتي ضعيفه. ده اول حاجه اتعلمها في الحضانه مع العيال، ان يقول اه لبابا او مامته يبقى ايه؟ يبقى شخصيته ضعيفه. اللي عبر عنه هذا الطفل الصغير موجود فيا وموجود فيكي، بس احنا بنلبسه شكل ايه؟ شكل تاني، شكل تاني. الانسان بيبص للطاعة انها مزلة. طب وايه اللي يلزمني اسمع لبابايا او مامتي او لب اعترافي او لنظر مدرسة او عميد الكلية او المرشد بتاعي؟ انا حر. فمسحنا عالج المشكلة دي. قال طب ما تزعلوش، أنا هطيع بالنيابة عنكم. فأطاع الأب. يقول إيه؟ يقول أطاع حتى الموت، موت الصليب. هل يا ترى لما أطعت الأب الشخصية بتاعتك ضعفت؟ قال أبدا. ده يقول له مجدني بالمجد الذي لي عندك قبل تأسيس العالم. أنا مجدتك على الأرض، مجدني، من حقي اخذ المجد. فطاعة الصليب ادت لمسة مجد او كشفت عن المجد بتاع الاب ومجد الابن، مع انه هو والاب واحد وارادة واحدة وما فيش اي ادنى نوع من التعارض بين الارادتين لانها ارادة واحدة. وبعدين مش بس أطاع الأب، ده أطاع الست العذراء والقديس يوسف، ودول اللي هو اللي خلقهم. يقول في إنجيل لوقا وكان يطيعانهما. مين اللي بيطيع التاني؟ الله القدوس بيطيع الست العذراء الإنسانة المخلوقة، وبيطيع القديس يوسف. ده قلل من شخصيته؟ قال لا. ويقول أكثر من كده في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الخامس آية 8، وهو الابن تعلم الطاعة مما تألم به. ده كأنه زي واحد بيتدرب على الطاعة عشان ياخدني سنة أولى وتانية وتالتة ورابعة لغاية ما أبقى تمام في طاعة المسيح. فالنهاردة بعد ما أطاع الصليب، لما أجي أطيع أب أو أم أو كاهن أو شخص كبير أو صغير، أحس إن أنا مش بأطيع من أجل الناس، ولا إهانة لكرامتي ولا تحطيم لإرادتي، لكن ببقى شريك للمسيح في الطاعة. فيبقى الطاعة بالنسبة لي إيه؟ كرامة ومجد، ويبقى نمو إن أنا أبقى زي المسيح، شركاء في الطبيعة الإلهية. إذن أحبائي، أصبح مجيء المسيح دخل في الطريق بتاعي، في كل ما أتخيله في مزلة حول المزلة إلى مجد. خضع للعذراء، خضع ليوسف لتبناه، وأيضا أعلن طاعته للآب وهو واحد معه، وبعدين عاش كإنسان يحتاج إلى كل شيء، ممكن يأكل وممكن يجوع، وممكن يشرب وممكن يعطش، وممكن يتعب ويقعد عند البير يستريح، وممكن يتألم، وممكن يموت، وممكن يدفن في القبر. عايزين أكتر من كده؟ مشي في طريق
ايه الطريق بت

الإنسان حسب الطبيعة حتى الموت، فأصبحت أنا مش غريب عنه ولا هو غريب عني. في سفر أرمية يتكلم بأخذ ترجمة السبانية يقول الله القريب، يعني أقرب واحد ليا هو إلهي، فأصبحت أنا أقرب واحد أدردش معاه، أتكلم معاه، أحاور معاه، أتفاهم معاه، هو إلهي الساكن فيه. هذا الإله العجيب في حبه اشترك معايا في ضعفي ما عدا الخطية عشان أشترك معاه في مجده. أعطانا الذي له، وقبلها يقول في التسبيح إيه؟ أخذ الذي لنا، أخذ الذي لنا، أعطانا الذي له، فلنسبحه ونمجده إلى الآخر. فخضع للناموس الطبيعي، وبعدين مش بس للناموس الطبيعي، وخضع أيضا للناموس اللي هو وضعه المساوي. وقال يوحنا المعمدان ينبغي أن أكمل كل إيه؟ كل بر. طب والختان أتخت؟ طب احنا عارفين الختان ده رمز ان حتة من اللحم بتترمي، معناها برفض شهوات الجسد عشان أقدم جسدي مكرسا للرب. قال أنا ما فيش حاجة وحشة، لكن أنا هأتمم الختان وحط العلامة الظاهرة عشان تاخدوا العلامة الايه؟ الختم بتاعي، ختم روحي القدوس عليكم، ويبقى مكتوب على كل أعضاء جسم الإنسان، على كل أعماق النفس في الداخل، على كل الطاقات بتاعتنا، قدس للرب. ويقول جعلنا ايه؟ كهنة أو ملوكا وكهنة لله أبيه في سفر الرؤيا. في الختان قبل ياخد تنفيذ الناموس الحرفي عشان يحررني من الحرف، فأصبحت إنسان صاحب إيه؟ حرية. ما عادش بقى إيه؟ ما عادش يشغلني الحرف، ختان الجسد ولا مكان معين ولا ظروف معينة ولا أوضاع معينة، لكن أصير كإنسان الله المربوط بروح الله القدوس في المسيح، فأعيش في كمال الحرية. ما تستغربوش مثلا القديس جيروم اللي كان الدير بتاعه في بيت لحم، وكان على مقربة من القبر السيد المسيح وأورشليم، بيقول في احدى رسائله ان انا رحت مرة اخدت بركة القبر واخدت بركة الاماكن المقدسة. طب ده انت ساكن قريب، ما تروح تاني. قال لا لا لا، ما هو مسيحي جوايا، مسيحي جوايا، قبر المسيح ده قلبي، وصليب المسيح ده ملكوت الله اللي في داخلي، وبتقابل مع المسيح جوايا. كان معايا شخص قريب بيقول لي مرة في ايام ما ظهرت الست العذراء في كنيسة العذراء الزيتون، فجه بيسأله، بيسأل ابونا بشوي، بيقول له شفت العذراء؟ انا رحت وشفتها. قال له شفتها مرة لكن هي معانا على طول، هي معانا على طول. ده الاختبار الحي اللي لا يقف عند الحدود الحرف القاتلة. اينما وجدت على رأي القديس ذهبي الفم يقول كل الاوقات للرب، انا نايم، انا قاعد، انا راكع، انا في بيتي، انا في كليتي، انا في شغلي، انا في الكنيسة، انا مع الناس، انا لوحدي، في كل الامور مفيش حاجة او ظروف تقدر تفصلني عن محبة المسيح. شغلني مسيحي، شغلني حب الله الفائق باستمرار. فالختان بالنسبة لينا حررنا من الحرف،
في نظام في الكنيسة وفي نظام في السماء، لكن ما بتعرفش علاقتي مع ربنا عند حدود هذا النظام. احترم بيت ربنا، اقف بوقار، اجي الكنيسة بدري، اخد جسد الرب ودمه بخشوع، اقدم الاعتراف ببهجة قلب بتمتعي بغفران خطية، لكن عبادتي لا تقف عند الحدود دي. انا انسان الله اينما وجدت وتحت اي ظرف من الظروف. فعيد الختان في الواقع هو عيد الحرية. زمان كان الشعب بيتختن، الذكور في سن الثمن اليوم الثامن من الميلاد للطفل الذكر، وكان بيعتز الشعب بهذا الختان، وكان يسموا نفسهم أهل الختان. وبعدين تيجي تقري في سفر أرمية أو حسقيال أو غيره، تلاقي الصراخ طالع من القلب، في إيه يا أرمية؟ قال ده شعب غير مختون القلب ولا الآذان، في علامة في الجسم الختان، لكن مفيش علامة في الودن عشان تسمع صوت ربنا، ولا في علامة على القلب عشان يقبل سكنة الله في داخل القلب. ففي بس منظر براني لطيف، ومن جوه زي القبور الايه المبيضة من الخارج ومن الداخل مملوء نتان. اللي عمله المسيح قال انا هاخد الختان الخارجي واديكم بقى المعمودية اللي فيها الختان الروحي الحقيقي الاصل، مش الظل، اللي تبقوا بيه اولاد الله المقدسين. تبقوا بيه ايه؟ ولاد ربنا اللي بيه تصرخوا يا ابا، يعني اللي بنسميها داد، يعني بابايا باللغة الدارجة. وفي البعض بيقول يا أبا الآب، أبا دي بالأرامي والآب جت باليوناني، فيعني كل من اليهود والأمم يدعو الله أبا، وكل واحد بلغته. اليهودي يتكلم بالأرامي فيقول له أبا، والراجل اليوناني يتكلم باللغة بتاعته انه الله ده بابا. ففي عيد الختان مش مجرد تذكار ان المسيح اتختن، ولكن عيد الختان هو قبولنا للختان الروحي باتحادنا بالمسيح. وهذا الختان اخذناه في مياه المعمودية بعمل الروح القدس اللي ربطنا بالصليب فصلب أهواء الجسد، وتحولت حياتنا حتى أجسادنا نقدمها ذبيحة حية مقبولة ومرضية لدى الله. فربنا يدينا نعمة كده اليومين دول واحنا بنستعد لعيد الختان، كل واحد يراجع حساباته، كل واحدة تراجع حساباتها. هل نحن نعيش في حرية مجد أولاد الله، ولا لسه متربطين بحرف الجسد؟ ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، ونفسي كده كل الكنيسة تبقى ملتهبة بالروح عشان نعيش مقدسين ليه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويس نينا نللويا للويا خنفران من بيوت نمبشيرين بابن وما ثواب نوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركاته علينا مين سبح الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني. قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. صوت

الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

يا مرهف مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

أمواليهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

الرب سبي صهيون، صرنا مثل المتعزين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب.

مأمون إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات أوروبا.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا أيوكي أجيو بنغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتا في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

قديسون قدوس قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمطار البابوي بالأندلس بالعباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبات المتأثر تلقيت يوم الأربعاء 18 أكتوبر 1995 وهي بعنوان محبة من جانب واحد.
1: باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن إن علاقة الله بالإنسان هي قصة حب. الله أحب الإنسان قبل أن يوجد، من أجل هذا أوجده وتولاه بالرعاية من فرط هذا الحب أيضا، ويريد أن علاقة الإنسان بربنا تكون علاقة محبة قبل كل شيء، مش مجرد شكليات أو مظاهر من بره. وعايزين نتكلم النهاردة تعليق على هذا الموضوع، إن هذه المحبة للأسف كثيرا ما تكون من جانب واحد، للأسف يعني. نشرح الموضوع. أول حاجة نقولها إن الله هو البادئ في كل علاقة روحية والبادئ في كل محبة. الله هو الذي بدأ فكون علاقة مع أبينا آدم وأمنا حواء وأعطاهم البركة وأعطاهم السلطة وأعطاهم صورته ومثاله. والله هو الذي بدأ بالعلاقة مع أبينا نوح وسلمه مسؤولية كبيرة وأنقذ العالم به في الفلك، أنقذ بقية تعمر الكون بواسطة الفلك وبأبينا نوح. والله هو الذي بدأ أيضا مع أبينا إبرام وقال له اترك هذا الوسط الشرير واذهب الى المكان اللي انت موجود فيه وهناك اباركك واجعلك بركة وتتبارك بك جميع قبائل الارض.

لا آدم هو اللي بدأ ولا نوح هو اللي بدأ ولا إبراهيم هو اللي بدأ، اللي بدأ هو ربنا ليكون علاقة. كذلك الله هو الذي بدأ مع كل الرسل والأنبياء. كل الدعوة التي وصلت إلى تلاميذ السيد المسيح له المجد كان هو صاحب الدعوة فيه، وكان هو البادئ في العلاقة. هو اللي بدأ وقال لمتى في مكان الجباية تعال اتبعني، وهو الذي بدأ مع بطرس وأندراوس ويوحنا وأخيه يعقوب وقال لهم تعالوا أجعلكم صياد الناس. هو اللي بدأ، هو اللي بدأ مع نتنائيل، هو اللي بدأ مع أرمية وقال له قبلما صورت في البطن عرفته، ودعا أن يكون نبيا للشعوب. هو اللي بدأ مع يوسف الصديق بالأحلام والوعود. وانت ايضا لما تدور في حياتك تلاقي ربنا هو اللي بدأ معاك، وجاي كل مرة تنهي العلاقة معاك هو ربنا برضو الذي يعود ويبدأ العلاقة معاك. ده بل ان ربنا هو اللي بيبعث خدامه لكي يدعوك الى التوبة. بولس الرسول بيقول نسعى كسفراء، نقول ايه؟ تصالحوا مع الله. هو سفير من ربنا، سفير في سلاسل وبيدعو الناس انهم يتصالحوا مع ربنا. الله هو البادئ باستمرار. كل الاشخاص اللي تابوا ربنا هو اللي بدأ معاهم طريق التوبة، هو الذي عرف الناس سبل الحياة، هو اللي بينير للكل. غير أن الأسماء الطيبة التي ذكرناها حينما دعاهم الله استجابوا له، ولكن في أشخاص ربنا يدعوهم ولا يستجيبون. بتكون محبة الله من جانب واحد، ربنا بيحب الناس لكن الناس ما بتحبوش لنفس الطريقة. ربنا هو الذي يسعى الى خلاص الناس ويريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق ويقبلون، لكن للأسف محبة من جانب واحد، مفيش استجابة. ده ربنا في مرة قال مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. محبة من جانب واحد، ربنا بيمد ايده يقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم، بيقول انا واقف على الباب واقرا، اللي يفتح لي ادخل وابدا معاه حياه روحيه. لكن في ناس ما بيفتحوش، زي عذراء النشيد اللي قرع الله على باب قلبها فقالت غسلت قدمي فكيف اوسخهما، خلعت ثوبي فكيف ألبس. يعني مش كل حد بيستجيب لدعوة ربنا، هي محبة.

من جانب واحد. وربنا ياما اتكلم في هذا الموضوع من أمثلة هذا الكلام ما ورد في إرميا إصحاح 2، قال إيه؟ قال تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا، آبار مشققة لا تضبط ماء. تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء. يبقى ربنا هو الذي بالحب هو الذي أوجد لهم هذا الماء الحي، لكن هم مش شايفين. زي ما قال المسيح لليهود، كم مرة أردت ولم تريدوا، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. عجيب إن الله يريد ونحن لا نريد. محبة من جانب واحد. نفس الوضع في نشيد الكرمة اللي ورد في سفر أشعياء. ربنا بيقول أنا غرست كرمة، عملت كل الأشياء الصالحة لي. انتظرت أن يصنع ثمرا فلم يصنع. كان عناية من جانب واحد، ما فيش استجابة أبدا. حكاية الجانب الواحد دي موجودة في أمثلة كثيرة جدا. خدوا مثال شاول الملك. يطلع ايه شاول الملك ده؟ ما كانش حاجة أبدا، ما كانش حاجة أبدا، وكان من صف بنيامين، وربنا سمح ان شاول ده يبقى ملك، وارسل اليه صموئيل النبي فمسحه ملكا وصب عليه من الدهن المقدس. ومش بس كده، وانما حل عليه روح الرب تتنبأ، لدرجة الناس قالوا أشاول أيضا بين الأنبياء. وبيقول الكتاب في صموئيل أول 10 إصحاح 10 الإصحاح الخاص بنصره ملكا، بيقول وكان حين أدار كتفه أنه صار شخصا آخر، بقى له قلب آخر. هل سلك شاول بالحب الذي قدمه له الله؟ أبدا. وتمرد على ربنا ومشي على حسب مزاجه، استقل عن الله. دايما التعبير ده، ربما انا لما شرحت لكم قصة شاول الملك قلت لكم غلطته انه اراد ان يستقل على الله ومشي على مزاجه. فماذا كانت النتيجة؟ يقول الكتاب ان روح الرب فارق شاول وبغته روح رديء من قبل الرب، وانتهى شاول وهلك. ليه هلك؟ لان محبة الله له كانت من جانب واحد، ما كانش فيه استجابة داخلية لعمل الله. تأكدوا من هذا الأمر، ربنا يحب الناس جميعا ولكنه لا يرغم الناس على محبته. يحب الناس لكن لا يرغمهم على محبته. ففي ناس بيسبوه
بيقول لك ايه الكتاب؟ ان النور اضاء في الظلمة، وبعدين والظلمة لم تدركه. والظلمة ايه؟ لم تدركه. وبيقول ان احب الناس الظلمة اكثر من النور، لان اعمالهم كانت شريرة.

تعبر عن الخطية فيبقى الناس بيحبوا الخطية اكتر من ربنا. ربنا عايز كل واحد لكن مش كل واحد يعوده. ربنا بيحب الناس لكن الناس لا يبادلونه الحب. الى خاصته جاء وخاصته لن تقبله. يعني الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله؟ يعني ما فيش الحب المتبادل. ربنا بيجي لخاصته لكن ما فيش نفس الحب. يفكرنا الحكاية دي بالقصة بين شمشون ودليلة. شمشون كان بيحب دليلة جدا ومع ذلك دليلة تآمرت مع أعدائه ضده وفضلت بنوع من الخداع من التملق لغاية لما عرفت سر قوته. ولما عرفت سر قوته سلمته إلى أعدائه. قصة عجيبة من الخيانة اللي خانتها دليلة لشمشون الذي أحبه. سلمته ليد أعدائه وقصت له شعره وفارقته قوته وضاع بسبب المحبة التي من جانب واحد فقط. نفس الأمر بالنسبة لداود الملك وابنه أبشالوم. داود كان بيحب أبشالوم حتى وهو يتآمر ضده ولكن أبشالوم ما كانش يبادل أباه داود هذا الحب. كان حب من جانب واحد. عشان كده أبشالوم أقام حربا على أبيه وأذله واختار مستشاريه لكي يكونوا أعداء له. يعني أخذ أخي توفل اللي هو مستشار داود وعمله عدو وظن أنه أخذ حوشاي الأرك أيضا لكي يكون عدوا لداود من جانب واحد. ومع ذلك داود كان يقول لرؤساء جيشه ترفقوا بالفتى أبشالوم. ولما مات أبشالوم بكى عليه وقال له يا ابني أبشالوم يا ابني يا ليتني مت عوضا عنك. لكنها كانت محبة من جانب واحد. داود بيحب أبشالوم لكن أبشالوم لم يحبه وخانه وتآمر عليه وأعد جيشا فقاتله ودخل على سراريه فخان أباه من كل ناحية. الخيانة دي ممكن تدل على ان المحبة ليست من جانب واحد. ولذلك قال السيد المسيح جرحت في بيت احبائي. جرحت ايه في بيت احبائي؟ دي تفكرنا بعلاقة ربنا الاولى باليهود. ربنا خرجهم من ارض مصر وانقذهم من عبودية فرعون وعبرهم البحر الاحمر وانزل لهم المن والسلوى من السماء غذاءً

وظللهم بالسحابة نهارا وبعمود النور ليلا، ولكنهم كانت محبة الله لا تقابل بمحبة أخرى من هذا الشعب، وعبدوا عجلا ذهبيا وصنعوا العجل الذهبي وقالوا هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. عجيب، ربنا يحب ناس وهم يخونوه، عشان كده قال لهم هذا الشعب المتمرد لابد يخلق كله في البرية ولا يدخل منه إلا اثنان فقط من المؤمنين، هم يشوع بن نون وكالب ابن يكون. ربنا بيحب والناس ما بيحبهوش. عجيب ان الناس ما يحبوش ربنا، عجيب. وبعدين ربنا يقول ايه في سفر اشعياء النبي عن هؤلاء الناس، يقول اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض، لان الرب يتكلم، ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. السور يعرف قانيه والحمار نعلق صاحبه، اما اسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ويل للأمة الخاطئة. يعني ايه كلام ده؟ يعني ربنا عامل هؤلاء بكل محبة وحافظ عليهم، لكنهم لم يبادلوه حبا بحب، عشان كده رفضهم وقال لهم ايه؟ قال لهم لا يقبل صلواتهم ولا يقبل ذبائحهم ولا محرقاتهم ولا بخورهم ولا حاجة ابدا. قال لهم رؤوس شهوركم واعيادكم، كانوا بيحتفلوا بعيد كل في رأس الشهر، ابغضتها نفسي صارت علي ثقلا مللت حملها، حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاة لا اسمع، ايديكم ملآنة دما. هو صحيح ربنا يحب، وبعدين لما الناس لا يبادلون الحب بالحب ويطول اماته لكي تقودهم الى التوبة وبعد كده ما يتوبوش، يرفضهم الله اخيرا، يرفضهم اخيرا. قل لهم حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاة لا اسمع، ايديكم ملآنة دما. هو صحيح ربنا بيحب الناس، لكن هل حب ربنا للناس معناها انهم يتدللون الى الدرجة التي يتمردون فيها على الله؟ مش معقول. تقول أناس الله انما تقتاد الناس الى التوبة. ربنا يريد من الناس المحبة، مش مجرد المظاهر الخارجية. بيقول يا ابني اعطني قلبك. احنا لما ندخل مع بعض في علاقة حب لازم يكون حب من الطرفين معا. في سفر حزقيال النبي اصحاح 16 يتكلم الله عن انه بدأ قصة حب مع الناس، مع هذه الخاطئة

0: أورشليم. يقول عرف أورشليم برجساتها إلى آخره. بيقول كنت عريانة وعارية ومدوسة بدمك، فطوا بك ورأيتك وإذا زمن في زمن الحب، بصيت بسطت ذيلي عليك وسترت عورتي، ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي، فحممتك بالماء أي بالمعمودية، وغسلت عنك دمائك، ومسحتك بالزيت أي بالمارون بالميرون، وألبستك إلى أخره، وكسوتك بزدا يعني الصهارة والبر، وساد جمال على رأسك، فجملت جملت جدا وصلحت لمملكة، وخرج لك اسم بين الامم لانه كان كاملا ببهائي، فاتكلت على جمالك وعملت وعملت وعملت، عشان كده رفضت. ربنا ياما عمل مع الناس، ياما قاد الناس الى التوبة، ياما اعطاهم عطايا كثيرة، وكانت النتيجة ان الناس مشوا غلط مشوا غلط. بيقول رفضوني انا الحبيب مثل الميت المرجوح، بيقول ان هذا الشعب الرافض احب الظلم اكثر من النور. هؤلاء الناس الذين عمل الرب معهم الكثير وعبدوا الاصنام اخيرا وذاقوا، حتى في العبادة لم يكن فيها هذا الحب. لكن قبل ذلك احب ان اقول ليس الجميع كانوا هكذا، ففي ناس تبادلوا معه الحب ايضا، زي القديس يوحنا الحبيب الذي كان يتكئ على صدر المسيح، زي مريم اخت مرثى التي كانت تجلس عند قدميه تتأمل في كلامه الصالح، زي ابراهيم اب الاباء الذي احب الرب جدا اكثر من ابنه وحيده الذي يحبه، وكان مستعدا ان يقدم ابنه محرقة ذبيحة من اجل الله، وفعلا رفع السكين عليه. ربنا في ناس احبوه واعطونا امثلة طيبة جدا عن هذه المحبة. اللص اليمين بادل الحب بحب حتى في اللحظات الاخيرة من عمره. يبقى احنا عايزين التجاوب مع محبة ربنا، الحاجة اللي بيسموها ريسبونس يعني تجاوب يعني تبادل يعني يرد الحاجة بحاجة. وما يبقاش الامر من جانب واحد، لما تحب ربنا لابد بحفتك تظهر في كل حاجة. وهو احنا بنصلي، لكن هل يوجد عنصر الحب في صلواتنا؟ ما جايز زي ما قال ربنا هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. جايز احنا لنتوب، فهل توبتنا فيها محبة لله؟ جايز احنا بنخدم في الكنيسة في الجمعيات، هل خدمتنا ممزوجة بمحبة الله ولا مجرد نشاط خالي من الحب الإلهي؟ فين الحب؟ ربنا بيقول يا ابني اعطيني قلبك، عايز يشوف محبتك دي. احنا ناخد بالنا من حكاية من جانب واحد دي، يعني مش بس الناس بيعيشوا في حياتهم من جانب واحد من ناحية الحب الإلهي، ده كل حاجة لازم يكون فيها الجانبين. يعني ربنا بيعطيك كثيرا، فهل العطاء من جانب واحد ولا يعطيك لكي تعطي وتعطي من جهة أولاده، من جهة الفقراء، من جهة المساكين، لكن اسمك بتعطي، تقول له من يدك أعطيناك، مش العطاء مش من جانب واحد. للأسف ساعات ربنا يعطي والذين يعطيهم ينقلبون عليه، لأمر وقت إن ربنا يعطي والذين يعطيهم ينقلبون عليه، يعطي إنسان قوة فيتخذ القوة لإذلال الآخرين، أو يعطي امرأة جمالا فتتخذ الجمال لكي تخطئ إلى الله وتجعل الآخرين يخطئون أيضا. جايز ربنا يعطي نعم كثيرة والناس لا يستفيدون منها بل ينقلبون عليها، او يعطيهم الله فيحبون العطايا ولا يحبون الله معطيها. انسان ربنا يديله المال فيحب المال ولا يحب الله الذي اعطاه، انسان ربنا يديله المال فيحب المال ولا يحب الله الذي اعطاه، انسان ربنا يعطيه سلطة فيحب السلطة ولا يحب الله الذي اعطاه. الله يعطي الانسان عقلا فيستخدم العقل ضده، يستخدم العقل ضده، واذا عقله بيلف ويدور في بشاعات وفي ايذاء الاخرين وفي التفكير في الشر، فده العقل ده اللي بتفكر فيه في الشر، ده عطية من الله اعطاك اياها، مفروض تحبه وتمجده من اجل هذه العطية. زي ناس يحبوا ان ربنا يعطيهم التكلم بألسنة لكي يفتخروا ويقولوا انهم ابرار، طب ربنا بيديك العطية عشان تفتخر ولا بيديك العطية عشان تحب الله معطيك؟ عجيب هذا الامر. في حب جاي من ربنا، لكن في ناس بيرفضونه، بيرفضوه، زي الى خاصته جاء والى خاصته لم تقبله. زي انسان مثلا يكون الكبد بتاعه سلف خالص ويعملوا له زرع كبد، مش كل عملية بتنجح، ساعات الجسم بيرفض، بيرفض الكبد، يقول لك ريجكتد يعني مرفوض،
1: مش كله بيرفضه، وساعات بيرفض نفسه ويسيب نفسه بيعيش بالنفس. وساعات واحد يزرعوله كلية فيرفض يرفض، ولذلك بعد عملية زرع الكبد او زرع الكلى بيبدوله حقن باستمرار للتثبيت الحاجة اللي اتزرعت في كده عشان ما يرفضهاش. فبرضو ربنا بيزرع فينا الحب والانسان بيرفضه. هو كل انسان شالوا له القلب وزرعوا له قلب جديد قبل القلب، في البعض رفض لم يثبت فيه. ربنا يقول اثبتوا فيا وانا فيكم. ده في واحد ربنا اداله نبوة سهلة زي بالعام، ما كانش بيحب ربنا اللي اعطاله النبوة، كان بيحب المال وخان ربنا ودعا الى عصيانه. ففي نوع من انواع الرب بيكون عند البعض. الجانب الواحد متعب، الجانب الواحد متعب مش بس في الحب، في كل حاجة. زي مثلا في جهة السماع، واحد يسمع من جانب واحد ولا يسمع من الجانب الاخر، واحد يقبل ما يأتيه للفكر من جانب واحد ولا يقبل الجانب الاخر. هو ايه اللي بيضيع الناس غير هذا الجانب الواحد؟ زي مثلا ما يقولونه عن انصاف الحقائق، واحد يقول نص الحقيقة وما يقولش النص الثاني من جانب واحد. او انسان مثلا يعاقب فيقول نص الحقيقة انه عوقب ولا يقول النص الاخر وهو الجرم الذي ارتكبه وبسببه قد عوقب من جانب واحد. وانسان يسمع من جانب واحد يقول يا سلام يا حرام الله، جانب واحد. لما تسمع الجانب الاخر وتشوف الامور كلها. زي الزواج، ساعات يكون فيه الحب من جانب اخر من جانب واحد ولذلك يفشل الزواج. جانب بيحب ويحتمل والجانب الثاني ما بيحبش فيفشل لانه من جانب واحد. من الأمثلة العجيبة في هذا الأمر مسألة يعقوب وليئة. ليئة كانت بتحب يعقوب جدا، لكن هو بيحب رحيل، ولذلك كل ما كانت تخلف عيال تقول لكي يحبني رجل. المسكينة مش طايلة هذا الحب لأنه من جانب واحد. العدل لا يكون من جانب واحد. فمثلا في اتهام، هذا الاتهام تقدمه النيابة مثلا، لكن لابد من الجانب الاخر وهو الدفاع، عشان بين الاتهام والدفاع يتوازن الامر. لكن جانب واحد ما يصلحش، جانب واحد لا يصلح، لابد الجانب الاخر. الايمان ايضا مسألة الجانب الواحد فيها ما تنفعش، لابد من الجانب الثاني ان يكون الايمان مثمر وعامل للمحبة. الكتاب بيقول الايمان
0: العامل للمحبة. لما ربنا يعطيك ان تعيش معه ينبغي ان تسلك مع الله بالطريقة اللي يكون فيها الحب من الجانبين. يا مناس دعاهم السيد المسيح وهم رفضوا الدعوة وقدموا اعذارا لهذا الامر، قدموا اعذار وكلها اعذار غير مقبولة. زي واحد يدعوه ربنا للصلاة ان يكون له صلة بيه يقول ما عنديش وقت للصلاة. عندكش وقت؟ ما عندكش وقت تتكلم ربنا؟ تطلع مين انت اللي ما عندكش وقت؟ الواحد يتعذب من حكمة التراب اذيكي اللي تعمل لنفسها شخصية وتقول ما عنديش وقت اتكلم مع ربنا. شوية تراب لا راح ولا جب بيتكبروا على ربنا يقول ما عنديش وقت اصلي. طب تصوم ما عنديش صحة اصوم. طب تدفع العشور ما عنديش مال ادفع عشور. طب تقرا في الكتاب ملياش لسه. كبرياء من حفنة التراب هذه اللي ربنا يقرأ على بالها ولا تفتح له ولا تفتح له. طب ليه الانسان ما بيستجبش لهذه الدعوة ويحب ربنا زي ما ربنا بيحبه؟ الذات، ناس كتير ضيعتهم الذات. عايز ذاته تكبر ولو ضد ربنا ولو ينافس ربنا. طب هو الشيطان ايه اللي وقعه؟ ما هو نفس الوضع، الكبرياء والذات. جايز محبة العالم هي اللي بتضيع الانسان، جايز عدم الفهم. يقول هلك شعبي من عدم المعرفة. جايز هناك من ينافس الله في قلبه. جايز هناك من ينافس الله في قلبه. عشان كده لا يبادل الله بالفضل. الكبرياء زي يونان لما ربنا قال له تروح تنادي على المدينة قال لا، وبعدين تيجي ترحمهم ويبقى كلمتي نزلت الارض، لا ده انا اقرب منك وابتعد بعيدا، وضيع نفسه بهذا الامر. لابد ان يدرب الانسان نفسه على محبة ربنا. طبعا دي قصة طويلة، كفاية كده اتصدمت.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق يكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك.

رب افتح شفتي يا يكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، التبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

نفرانم في أذنم بشيرين بابنه مائس أواب نوتن وتمين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر إسرائيل.

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي العيني نوما ولا الأكفان نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدمه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزري الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: و
1: الرصاص يوسيو سيمون فصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوكا البشير بركاته علينا آمين.
2: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بطل

روح القدس لأنك أتيت وخلصتنا، هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

كان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: يا العذراء الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا،
1: يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس.
0: أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك يا سلك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة.

0: يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا آيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرين آيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا، ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل

0: يا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا أبائنا وإخواتنا،
1: واطلبوا على بنا إخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ أن باد بين القديسين وسهل ساقفة أبانا الأساقفة أبانا قمامس أبانا قصوص وإخواتنا الشمامس بنا روبان وبنا الألمانيين والنياح كل المسيحيين كان المسيح لنا نحن فوسا مجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا

0: تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبانا قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضرة لما راح في فردوس النائم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما عددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه كل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراسا مع كافة قديسيك.
1: يا رب ارحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية ومبارك. أنت يا رب إله بأنه متزايد بركة واسم القدوس مملوء مجد الأبد أمين. هل تكون رحمتك علينا يا رب كما استتكلنا عليك، لأن عين الكل تترجاك أنك أنت تستعطيهم طعمهم في حين. واسمعنا يا الله مخلصنا رجاء أكثر الأرض كلها. أنت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل والأبد أمين. مبارك أنت يا رب، علمني عدلك. مبارك أنت يا رب، فهمني قوك. مبارك أنت يا رب، أن اللي برك يا رب رحمتك دائما للأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب، اتجهت إليك فخلصنا عنا نص مشيئتك. أنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة بنورك يا رب، نعاين النور. فلتأت رحمتك الذين يعرفونك ويرك مستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء أمين. جيد هو الاعتراف في الرب وترتيل اسمك يقول علي نعم بتوعد حقا في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس حي الأزام، وتزن عزراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس حي الأزام، وتزكى من ويت سعر السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور كلها أمين. سيروس قدوس ارحمنا، يا سيروس قدوس ارحمنا، يا سيروس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا أثامنا، يا رب افتكر مرضى شعبك.

0: بخشي ومن الاسم القدوس. أبانا فاتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من وبلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب انك تربطنا اليك لان ركبت تستديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بين الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء
1: كذلك الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر

0: أصواتهم إلى
1: الأرض كلها
0: وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة.
1: أطلب من الرب عنا يا سادات الآباء الرسل يتناسبون تجدر آخرين ليغفر لنا خطانا.
0: شاشفن روم بفجو كيفون شفيس هو بجي ورجيو ساري بش في نورنا نومو سفتي هابر وفي ميني
1: امبوش ولي بفلوغ اسموس اوزي بفناتي اتسو تنو زيتي فنشتنا غابي اخون بورو بيخرسوس
0: نفير بصالي نمدى فين جاف كوتي رونجني اسنوس تير الله خين فراني نسوس بانو تيا تشين باتشي ممشيش نمو
1: بونشتي غربي بكتايو بشوي سبور غورجيو ساري بخرسوس راشيني.

0: السميت فلصقت عقلك وقلبك بصليب المتحني.
1: يسوع المسيح ربنا ملاك بكل حكمة وعلم حتى صرت صيادا لكل انسان.
0: تعودت صار بحرص شديد لكي تخدم المسيح ربنا وتحضر كل احد.

0: شوبين سويري سمسي وخني ما تتشوسي طريق انخيتو تنشو سنب تلنتي ثوتو قوسي طويم بارسنو سنسي يونيفين
1: ماتي يوم في طاري ماس بنسو تيرنا غاسو تبولي نخيسي بولارن تفسني لانتبي.

عظيم يكون من نور حقيقي مجدك تزور قديس ولي التلات المخلص العالم تخلص نفوسنا مملكة سيدة المسيح فقر الروس وكليل الشهداء تليل الصديقين سبات الكنائس وفران الخطايا بشر بالسلوس القدوس روت واحد نزول الله مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله اله لعبة كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب كل الدور نور من نور لا حق من مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم يجري نحن البشر من اجل خلاص نزل من السماء وتكسم من الروح القدس ومريم العذراء وتأنى الصلب على البراط سبون هل موكب روكو من بين الاموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجده الى دين احياء الاموات الذي ليس ممكن القضاء نعم بالروح القدس الرب المحيي بسك من الاب نسب الله المجد ومع الاب والابن الناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه كامله رسوليه ونعتل موضوع فرد خطايا ننتظر كما تودت امين

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسيك.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالات نوط الباطن التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقوا.

0: ترياس رجيك تنوشت مستنتيون سبحان الذي في السماء تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأمين
1: Σκύφα λασέμον το κρέο, κλείνω τι.
0: Νόπιον σου, Κύριε.
1: Πρόσχο μην σώμα το βοβό, αμήν.
2: Ήρυνη πόση.
0: Πνεύματι σου.
2: Αγιώ σέντα ρόπι Ιεσούαν, Μεσσίαχ, Ιεπνε Λουαχίδ, ο κέλημα το Αλλάχ, Ιεπέ, λαδί κατά κουλ ρεμπατάτ χατέλα, μεν κύπελ αλέμι, ο μουχαλδός ο Μουχίε. التي نفخ فك تلاميذه قديسين وسطهار مكرمين قائلين اخبار الروح القدس من غفرتم لهم خطاهم غفرت لهم من امسكتموها عليهم مسكت انت الان ايضا يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار

أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا الخطايا الأرض وربطوا حل كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وأخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك. اقطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا لك بعلم أو بغير علم بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر أبو فران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك املانا من خوفك قومنا إرادتك الصالحة المقدسة لأنك أنت إلهنا.

0: بخريستوس بنوتي أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات،
1: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نزمن علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام. سلام الرب مع جميعكم.
1: ومع روحك أيضاً.

0: السلام.
1: بسم الله والابن والروح القدس الان احد. ازيكم؟ ازيكم؟ ازيك يا مايكل؟ كل سنه طيبين. قبل ما نبدا كده عندي سؤال محتار فيه شويه، ممكن تساعدوني في اجابته؟ نركز؟ مركزين؟ لو عندنا شقتين نفس المساحة ونفس التشطيب ونفس كل حاجة، واحدة إيجار وواحدة تمليك، تختاروا إيه؟ تمليك. ليه؟
0: مش حد كل شوية يقرفني يقول لي الإيجار فين؟
1: عشان هتبقى بتاعتي. حد ليه رأي تاني؟
2: حسب امكانياتي، يعني انا لو امكانياتي امتلكها امتلكها، ما امكانياتي مش همتلكها اخد واحده ايجار بس.
1: حسب امكانياتي. طب لو عندك الامكانيات تعمل الاثنين، تاجر ولا تملك؟ تملك. تصنط هتتملكي ليه؟ طيب طب ممكن تقول لنا الكلام الحلو؟
3: التمليك مضمون، لكن الايجار في اي وقت هيقول لي باي.
1: التمليك مضمون لكن الايجار في اي وقت. تسوني انجي، بنسال سؤال بنقول لو في عندك فرصه تتملكي حاجه او ايجار شقه مثلا، نفس المساحه ونفس التشطيب ونفس كل حاجه، لو عندك فرصه تملكيها وتاجريها تختاري ايه؟ هتمتلكي. لا هتمتلكي. تختاري تتملكي. طيب

يعني واضح ان الشباب وشابات كله ماشي مع التمليك. طب ممكن نسيب موضوع التمليك والايجار كده خليه في دماغنا، واحكي لكم قصه كده. بيحكوا ان في فنان اشترى بذور قيمه قوي من بره، يعني جات له هديه من بره بذور نوعها قيم قوي، كان عايز يزرعها. ف قعد يدور على اناء كده علشان يحط فيه البذور القيمه دي، فجابوا له اواني خزفيه وحاجات شكلها حلو بس مليانه طوب وحجاره ورمل، فقال لا ما تنفعش، الحاجه اللي معايا دي قيمه جدا جدا جدا. عمل ايه؟ قعد يدور يدور لحد ما لقى اناء مكسور كده، قال هو ده. طب ده مكسور يا عم، راح قال لا ده فاضي هصلحه، خلي شكله حلو وهحط فيه البذور القيمه دي. تعالوا نرنم مع بعض ترنيمه كل اناء مكسور ونكمل موضوعنا. فاكرين تمليك ولا ايه ولا ايجار؟ يلا

0: بمناسبة واحنا بنتكلم عن التمليك والإيجار كده، في حاجات بتعدي علينا، حاجات بتعدي علينا كده، تقعد يومين تلاتة وتمشي، يبقى ده اسمه ايه؟ إيجار ولا تمليك؟ إيجار. وفي حاجات تدخل تعشش تقعد، يبقى ده ايه؟ تمليك. ايه الحاجات اللي ممكن تعدي كده إيجار علينا؟ افكار. ايه تاني؟ مفيش غير مايك المهم. ايه حاجات تانية؟ علاقات مثلا، مواقف. في حاجات ممكن بقى تقعد تعشش ما تمشيش، زي ايه؟ سوني انجي. افكار وقرارات. ممكن تقولي
1: نفس الحاجات، ممكن تمشي ايجار وتمشي تمليك، يعني نفس اللي قلنا عليه فكره وعدت، ممكن تبقى فكره مع الشاشه جوايا، علاقه وعدت، لا علاقه مع الشاشه جوايا، فهي كله ينفع ايجار وكله ينفع تمليك، حسب انا ناوي على ايه.
0: حسب انا ناوي على ايه، يعني القرار في ايدي انا. طيب طيب سالوا كده، يعني بصوا احنا هلخبطكم شويه. سالوا كده انبا انطونيوس، حد من الاباء كده جه قال له كيف ارضي الله، كيف ارضي الله؟ راح انبا انطونيوس رد عليه قال له حيثما ذهبت اجعل الله امام عينيك، حيثما ذهبت اجعل الله امام عينيك. وفي قول تاني حلو كده القديس اغسطينوس بيقول لقد خلقتنا لك يا رب ولن تجد نفوسنا راحه الا فيك، لقد خلقتنا لك يا رب ولن تجد نفوسنا راحة إلا فيك. تعالوا ناخد الترنيمة الجاية مع بعض ونكمل كلامنا.

0: عاملين ايه؟
1: كل سنة طيبين.
0: بصوا، احنا عايزين نلعب مع بعض لعبة، فعايز منكم 4 متطوعين. لا ماشي، اول واحد. عايزين 3 كمان. لا يلا تعالى تعالى. حد من هناك بيفكر؟ عايزين

0: ثلاثة كمان. يلا تعالي كده فاضل اتنين. يلا تعالى تعالى تعالى تعالى. يلا عايزين فاضل واحد. يلا تعالى تعالى تعالى. يلا يلا يلا يلا يلا. طب هاتين اختار ان انا حد من هناك. طيب لابسيهم على طول، احنا ادينا لهم حرية الاختيار هم برضو. يلا بينا يلا. بصوا انتوا كل واحد فيكم هياخد ظرف. يا ريت الاظرف دي كل ظرف فيه. لا سيبي سيبي دلوقتي استنى انا اترك فتح فكر. طب قول كان موجود. حد لقى اجابه يرفع ايده. لا في العهد القديم مش قبل العهد. ايه قبل العهد دي غلطه مني انا. يبقى كده عشان كده مش عايزين تجاوبوا. طب في العهد القديم كان موجود. طيب قولي. زي ما داوود حلل الروح القدس بس مش مع المؤمنين بس. اللي الروح القدس بيكلفهم بعمل معين مش كل الناس. مش كل الناس. طيب طب حد من الاربعه اللي واقفين لقى الاجابه؟ طب قولها لنا كده.
1: قائلا لا تمسوا مزحائي ولا تسيئوا الى انبيائي، اي ان الروح القدس في العهد القديم كان يحل على الناس وعن طريق المسحه المقدسه، وهو زيت مخصص للمسحه وكان ليه مواصفات وكان يمسح به الملوك والكهنه والانبياء. عشان كده في العهد القديم كان ربنا يقول مسحائي مسيحي مسيح الرب.
0: يبقى احنا كده عرفنا من الاجابه ان فعلا كان موجود في العهد القديم. طب نطلع تاني سؤال. هل الخدمة زيها زي أي عمل خيري؟ إيه السكوت ده؟ ما بقى اللي بيتمارسوا عليا فضيلة الصمت. حد طب جاوب قول. هي زيها زي أي عمل خيري؟ لأ. حاجة أزيد. حد عنده إجابة تانية؟ قول. هو صح. هل الخدمة زيها زي أي عمل خيري؟ طيب حد وصل للإجابة؟ طيب أنتي هي اسم على مسمى.
2: الآية بتقول وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيمه في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. يعني الإنسان مش بيقدر يخدم من غير ما يبقى معاه قوة من الروح القدس، فهو مش عمل خيري ولازم يبقى فيه روح قدس عشان نعرف نخدم.
0: الله ينور. يعني كده عرفنا أن الروح القدس هو ده اللي اصلا الايه اللي بيدينا نعمه والقوه ان احنا نخدم. طيب السؤال الثالث، ايه هي التحذيرات اللي تتعلق بعلاقه المؤمن بالروح القدس وازاي يحافظ على عمله في حياته؟ عبات انتم هتلاقوا الاجابه. نلف برضو لفه كمان. يا ريت اللي متكلمش يتكلم المره دي. ايه هي التحذيرات؟ نفس فضيله الصمت. ايه هي التحذير؟ اكيد حاجة اولها لا. حب حد حابب يزود؟ ها لا تطفئوا. لا تطفئوا. في لا تانية مثلا؟ طيب ما اسمع هي بتقول لا تطفئوا. حد عنده لا تانية مثلا؟ ايه التحذيرات اللي ممكن؟ طب حد فيكم لقى الاجابة؟ هي لقيت الاجابة. قولها لنا كده.
3: اول حاجة التجديف على الروح القدس، وهي عدم التوبة والاستمرار في الخطية. تاني حاجة اطفاء الروح القدس، يعني انا بقاوم الروح القدس وبهمل الاستجابة والقيادة. استجابته يعني وقيادته.

0: تالت حاجة مقاومة الروح القدس، رفض صوته وعمل وعمله في قلبي.
1: يبقى احنا كده ممكن نحفظ السؤال ده مثلا بتلاتة لا. اول حاجة لا، لا تطفئ الروح ولا تجدفه ولا تقاوم الروح القدس. يبقى معنا هنا ايه؟ تلاتة لا. حد يعرف يقولهم لنا؟ حد يقدر يقولهم؟ مين هنا؟ تلاتة لا. هنقول لهم لا تجدفه، لا تطفئ الروح، لا تقاومه. حد يعرف يقولهم لنا؟ هو معانا كتاكيتو. لو حب حد غير رأيه. معناش كتاكيتو. سحبت. تقولهم؟
2: لا تجدفه، لا تقاومه، لا تطفئ الروح.
1: الله ينور. نطلع السؤال الأخير. ما هو عمل الروح القدس في حياتي؟ ايه عمل الروح القدس في حياتنا؟ يا سوني بيبكتنا، بيبكتنا. وايه تاني؟ حد عنده رأي تاني؟ طيب اكيد انتوا اخر ورقة.
3: في المعزي والمعلم والمذكر، في الشاهد المسيح يبكت على الخطية ويعطينا قوة للحياة والشهادة للخدمة.
1: يبقى احنا كده معانا اربع حاجات. اول حاجة هي ايه؟
3: المعزي والمعلم والمذكر.
1: وتاني حاجة؟
3: الشاهد للمسيح.
1: تالت؟
3: يبكت على الخطية. ورابع واحدة يعطينا قوة للحياة والشهادة والخدمة.
1: حد اللي هيحفظهم اربع حاجات حفظتهم؟ لسه؟ نقولهم تاني. طيب نقولهم تاني. اول حاجة هو المعزي والمعلم، تاني حاجة هو الشاهد للمسيح ويبكتنا على خطايانا، تالت حاجة، رابع حاجة يعطينا قوة. ها هي تحفظ؟
2: يعطينا القوة، يبكتنا، يعلمنا، يعزينا، يشهد للمسيح.
1: الله ينور. طيب احنا جاوبنا اخر. شكرا لكم. دلوقتي هنكمل مع قدس ابونا.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا انبسطت من النهاردة، يعني لاحظت أنكم بتتكلموا عن الروح القدس. ليه؟ لأنه ما يقدرش أفصل الآب عن الابن، ولا الابن عن الروح القدس، ولا الروح القدس عن الابن. التلاتة إله واحد. تقول لي ازاي؟ اقول لك لما عليك بخير، لما نطلع فوق هنكتشف كل الاسرار الإلهية اللي هنا تبدو انها صعبة. الحاجة الجميلة ليه السؤال اللي ممكن يخطر على بال الإنسان، ليه ما نكتفيش بإن احنا نقول الله إيه؟ الله الواحد، من غير ما نقول آب وابن وروح قدس؟ إيه رأيكم؟ حب أسمع.

0: ليه أزهر وليه في العهد القديم ما تكلمش بتفاصيل، في العهد الجديد تتكلم بتفاصيل كبيرة عن دور الآب ودور الابن ودور الروح القدس؟ حب أسمع رأيكم. مالكم؟ اتفضل.
1: في العهد القديم كان بيحاول يعرفنا ان في ربنا بس، يعني
0: نعم
1: في العهد القديم بيقول لنا ان في حاجه، ان هو اله واحد بس. في العهد الجديد في عهد النعمه حب يعرفنا مين هو ربنا بقى بتفاصيله، بالاب بالابن وبروح القدس وعمل كل اكنوم.
0: ليه ما خلاش في العهد القديم من البدايه التقسيمه دي، الاب والابن والروح القدس؟ ده السؤال. يا حبيبي
1: بيقول علشان الفهم نفسه، ان هو
0: هي؟
1: ما كناش هنستوعب ده في العهد القديم.
0: ربنا بيتعامل معانا على قدر امكانياتنا. لو انه في العهد القديم اتكلم عن الاب والابن والروح القدس كان بسهولة جدا يقعوا في تعدد الآلهة، خاصة أغلب العالم يعني غير اليهود كانوا يؤمنوا بالآلهة المتعددة، فكان ممكن يقع اليهود برضو في نفس المشكلة، إنه في إله اسمه آب وإله اسمه الابن والإله اللي اسمه الروح القدس، ويحصل لخبطة بينهم. ربنا بيعاملنا كأطفال صغيرين عنده، ياخدنا step by step عشان ندوق حلاوة الروح الثالوث القدوس في حياتنا. ففي العهد القديم لو اتكلم بتفصيل عن الثالوث القدوس كان ممكن كتير ينضموا للوثنيين اللي ليهم آلهة كثيرة. في العهد الجديد كان الدور انه الآب والابن والروح القدس إله واحد، وهم مش يعني جوهر اللاهوت واحد، لكن في الآب ليه دوره والابن ليه دوره والروح القدس ليه دوره، والثلاثة بيشتغلوا مع بعض إذا صح التعبير يعني، لكن مش منقسمين ولا منفصلين عن بعض، فيبقى في ثلاثة آلهة. ولذلك تلاقي كتير من اللي بيقاوموا المسيحية يقولك المسيحية بتؤمن بثلاثة آلهة. لا، احنا بنؤمن بإله واحد وجوهر الإلهي واحد، بس الآب ليه دور والابن ليه دور والروح القدس ليه دور، وما نقدرش نعزلهم عن بعضهم البعض. أولا دي بتدي كون الثلاثة بيقوموا بدور واحد ومكمل لبعضه البعض، يحب ان الكنيسة ايضا مع تقدير كل كائن فيها او كل انسان فيها ليه تقديره لكن ليه اعماله الخاصة. فاحنا بنؤمن بالله الواحد في العهد القديم، ونأكد على وحدانية الله. في العهد الجديد نؤمن بالإله الواحد، ولكن في الآب والابن والروح القدس. وجود في العهد القديم ربنا كان بيتعامل مع المؤمنين كناس بسطة.

0: ويخاف عليهم لئلا يفتكروا بتعدد الآلهة. فالعهد الجديد يأكد حاجة مهمة، إن كل كائن أو كل شخص ليه دوره الفعال، وإن كلنا كنيسة واحدة وما ننفصلش عن بعضنا البعض، وما نقارنش بين مثلا آباء معينين في الكنيسة وآباء معينين تانيين في الكنيسة، لكن في وحدانية وفي عمل واحد وفي حب متكامل وفي تقدير، وكل أقنوم يكرم الأقنومين الآخرين. يعني الآب يكرم الابن ويكرم الروح القدس، والابن يكرم الآب والروح القدس، والروح القدس يكرم الآب والابن والروح القدس. فمهم قوي ان احنا ربنا عايز يؤكد لنا كل انسان عضو في الكنيسة ليه دور، ولكن الادوار الموجودة في الكنيسة مش زي الاب والابن والروح القدس، لانهم اله واحد لكن ثلاثة اقانيم. واي عمل بيتعمل سواء من الآب إن صح التعبير أو الابن أو الروح القدس، فالثلاثة بيعملوا مع بعض. مش عارف واضحة الفكرة ولا لا. أحب كده أسمع أي سؤال أو أي تعليق.
1: أبونا، إحنا كتير بنبقى فاهمين إن أقنوم الابن اتصلب لأجلنا وفدانا وخلصنا، فبنبقى فاهمين الدور ده وبنقدره وبنشكر عليه وبنصلي بيه، لكن احيانا كتير ما بنبقاش فاهمين او واعيين ايه اللي احنا استفدناه لما خدنا روح القدس فينا. ايه البركات او ايه اللي الانسان استفاده من حلول الروح القدس فيه؟ يعني
0: الثلاث اقانيم هم جوهر واحد، لكن ثلاثة أقانيم، وكل أقنوم يكرم الأقنومين التانيين علشان ما يحصلش تضاد. ده أكبر ولا ده أصغر ولا ده بينفع والتاني أو واحد مثلا بيحب والتاني لا. فوجود الثلاثة مع تأكيد جوهر واحد يؤكد لنا أن اللي هيكون لينا مع الفارق طبعا في يوم الرب العظيم، كل انسان يحسب. يعني مش يعني ما ندخل لواحد تنيح وشاف العذراء كرامتها قد ايه. العذراء مريم كبيرة، لما بنلاقي العذراء مريم قيمتها كبيرة والمحبوبة من جميع السماويين، فدي بتدينا احنا كمان كشعب الله، كل واحد ليه موهبته الخاصة، كل واحد ليه تقديره الخاص، كل واحد ليه أفكار مقدسة معينة، فنحترم الآخرين ولا نهز كرامة أي إنسان من الطفل الصغير للشيخ العجوز أو الأخت العجوزة الكبيرة في السن. فالثالوث القدوس بيهدينا إلى الوحدانية في جوه الكنيسة، يعني ما يجيش في ما نتخيلش إن أحد المؤمنين او من اناس الله سواء كان راجل او ست ان حيهين الاخرين. لا، كل واحد حاسس ان الكنيسة كنيسة واحدة، وتكريم اي شخص هو تكريم للكنيسة كلها، وما يخطرش على بالنا مين الاعظم، هل الست العذراء اعظم ولا مثلا القديسة.

0: مثلا هيلانة أو دميانة أو غيرها من ال... من القديسات. فجميل فينا نحن نعتز ان لي مواهب خاصة احتفظ بيها وشغلها لحساب الكنيسة، واشعر انها دي عطية جميلة ان ربنا مديني مواهب معينة. في نفس الوقت ما استخفش بمواهب الاخرين، ولا نعمل مقارنة بين ماري مينا وماري جرجس مثلا، او الست العذراء والست دميانة. انما كل اللي نعرفه ان احنا اعضاء في جسد المسيح، وان احنا لينا كرامتنا بثبوتنا في جسد المسيح، وان كله واننا اي كرامة تاخدها الست العذراء او ماري جرجس او ماري مينا او غيره، اعتبر ان هذه الكرامة موجهة لكل المؤمنين او للكنيسة الواحدة اللي تضم ذكور واناث وشيوخ واطفال والى اخره. فوجود الثالوث القدوس بينزع فكرة ان الانسان يتكبر على الاخرين، يعني ناخد منهم نفس الفكرة، انا ابونا فلان بيعمل كذا كذا كذا. هو بيقدر ربنا مديله نعمة مثلا في ايه، في الوعظ. واحد تاني من الكهنة ربنا بيديله نعمة في الايه، في الكتابة. واحد تالت ربنا يديله نعمة في الرسم، يرسم رسومات جميلة. واحد رابع ربنا يديله العاط انه محب للعاطفة ويشفق على كل انسان مجروح، فيحب يعني يوم ما يطلع ويعمل تكريم لانسان يرجع سعيد. فالثالوث القدوس بيدينا درس رائع في الوحدانية وتكريم الواحد للآخرين. ما قلتش أبونا فلان أحسن من أبونا علان، أو الرسام ده أحسن من الرسام التاني، ولا الخدمة بتاعت فلان عن يعني الفكر المسيحي أفضل من غيره. لكن كلنا نجتمع زي ما الثالوث، كل عضو أو كل يعني هم ثلاثة أقانيم، كل أقنوم منهم يكرم الأقنومين التانيين، ويبقى سعيد ويقدم كل ما يكرم الخدام أو الأشخاص أو أي كان عمل أي تصرف ذي كرامته عندنا. طب أحب أسمع أي أسئلة أو تعليق.
1: طيب في العهد القديم إحنا ما كناش فاهمين عمل الثالوث، في العهد القديم ما كناش عارفين عمل الثالوث وكل أقنوم بيعمل إيه، كانوا بيقفوا إزاي قدام روح ربنا اللي بينزل على الأنبياء وعلى القضاء، يعني كان إيه بالنسبة لهم روح ربنا؟ في المزمور مثلا بيقول انت ابني انا اليوم ولدتك، في العهد القديم كان بيفسروها ازاي وهم مش عارفين ان في ثلاث اقانيم وكل اقنوم ليه دور؟
0: في العهد القديم موضوع التثليث موجود، لكن يعني بيتقدم بالطريقه اللي ما يتعثرش بيها حد. لو انهم اخذوا الثالوث

0: الرسول لما بيقول لا تحزنوا الروح ولا تطفئوا الروح.
1: لا ايه؟
0: لا تطفئوا الروح. ازاي يبونا الواحد يعيش ما يطفيش الروح القدس جواه؟ بالعكس يخليه كده ملتهب وعامل بشكل قوي يعني.
1: حلو قوي. بيقول ايه بولس الرسول؟
0: لا تطفئوا الروح.
1: لا تطفئوا الروح. وده يؤكد ان جوايا مش انا بس، لان في روح الله نفسه قائد ليا، فابقى مطمئن ان انا مش ايه مش هخسر، او ان انا مش ضعيف. فلا تطفئوا الروح القدس، ده يديني قوه ان انا انسان الله والروح القدس ساكن فيا. اي سؤال؟ اي اتفضلي.
2: أبونا كنا عايزين نعرف بس هو إيه الفرق بين الروح القدس والضمير، وإن ساعات بنشوف ناس كتير مش مسيحية بتعمل حاجات كتير كأنها يعني كأنهم مسيحيين، يعني حد زي غاندي التعليم اللي كانوا بيدوها اللي هو الصح الغلط هم أصلا مفهومش روح قدس، فإيه الفرق؟
1: الفرق بين إيه وإيه؟
2: الروح القدس والضمير.
1: والضمير؟
2: آه.
1: الضمير ده ضميري أنا. الروح القدس معناها الله القدوس بيديني قوة. في فرق بين الروح القدس وبين الضمير. الضمير ده دي عطية من ربنا لينا عشان يكون لينا ضمير صالح. الروح القدس ده معناها ان الثالوث القدوس بيعمل معا، والثلاثة بيشتغلوا في الضمير اللي احنا لينا او في اي حاجة بالنسبة لينا. اي سؤال او اي سؤال؟
3: ابونا ازاي ننمي الروح القدس اللي جوانا؟
1: ازاي ايه؟
3: ننمي الروح القدس اللي جوانا يا ابونا.
1: هي كلمة ننمي الروح القدس جوانا ممكن تخوف، ان معناها انه بيكبر، يعني لازم تبقى بحذر، لان الله غير محدود، فالروح القدس غير محدود. لكن ازاي نكتشف عمل الروح القدس فينا فنطمئن ان مفيش حاجة مستحيلة على اي انسان؟ والدليل على كده احيانا اطفال صغيرين يعملوا اعمال احيانا اكتر من الناس الكبار، لانه ربنا بيشتغل في الكل، الثالوث القدوس بيشتغل في الكل من واحد مننا. اي سؤال تاني؟ تحب تقول حاجه يا ابونا؟
0: طبعا يعني زي ما ابونا قال لنا نعمه كبيره قوي ان الروح القدس يسكن في انسان، ونحتاج ان احنا نصلي ان ربنا يعلن لنا ويكشف لنا عن عمله فينا، ونفهم يعني ايه فعلا الروح القدس يشتغل فينا. ديت نعمه وبركه كبيره جدا جدا جدا، تحتاج بجد ان الواحد يصلي ويطلب عشان ربنا يعلن له، مش بس يعلن لنا عشان نعرف، لكن عشان نعيش ونحيا ونسلك، وزي ما ابونا كان بيقول نطمن ان احنا مش لوحدنا لكن روح ربنا ساكن فينا. يعني عشان كده احنا يعني هنصلي، هنقف نصلي زي ما احنا متعودين. احنا بنحاول انه في الايام اللي فيها امتحانات ما يبقاش يعني الاجتماع بتاعنا طويل قوي، عشان حتى لو حد عنده امتحانات يقدر يجي يحضر، ما يبقاش يعني وقت طويل قوي. هنصلي بس النهارده بما ان احنا مشغولين وبنتكلم كده عن روح القدس، هنصلي مع بعض صلاة الساعة الثالثة، لانه انتوا عارفين فيها بنتذكر حلول روح القدس. تصليها تركيز كده، والقطع بتاعتها اللي احنا بنطلب تجديد الروح القدس فينا وحلوله فينا وعمله فينا، نصليها كده ونطلبها يعني من قلبنا. قبل ما نصلي يعني في شوية تنبيهات وبعدين نصلي على طول.

0: fine tardiva.
1: كورسان طيبين. احنا بإذن ربنا كده احنا عارفين الفترة دي امتحانات، لكن في حدث عالمي كده هيحصل الفترة الجاية في شهر 6. في ايه في شهر 6؟ بس مش هنسيب المذاكرة ونتفرج عليه، كأس العالم صح؟ مش مقصود ان احنا نتكلم عن كأس العالم، لكن هيبقى الفترة الجاية الفريم بتاعنا طول فترة صيام الرسل لغاية عيد الرسل اللي هي فترة كأس العالم، هيبقى السيم بتاعنا هو كأس العالم. هنتكلم الفترة الجاية من الأسبوع الجاي لغاية صيام الرسل ما يخلص وعيد الرسل 12/7، هيبقى مواضيعنا كلها حاجة ريليتد لكأس العالم. يعني مثلا أوفسايد، إزاي يتم انتخاب الفريق، المغزى الروحي بقى بتاعها إيه، ونشوف بقى الكارت الأحمر والكارت الأصفر، هنشوف بقى كل ما يتعلق بكأس العالم. فعايزين نملى المدرجات تمام، الدرجة الأولى والثانية والثالثة، فلازم نكون متواجدين. هنبعت البوستر بالتسلسل بقى بتاع الفترة اللي جاية. أنا عارف كده في وقت امتحاناتنا، بس وجود كده شحن كده في يوم الخميس نيجي كده وناخد بركة الاجتماع ده مهم جدا، ونكمل مذاكرة بقى لما نرجع تمام. الحاجة التانية كده هنبدأ لازم ندي هنت عليها، احنا فترة الصيف طبعا بيبقى في شباب كتير قوي بتقول لنا عايزين كده نطلع نغير جو، فاحنا رتبنا للشابات عشان بياخدوا قرارات بسرعة رحلة سريعة. مش هقول كل التفاصيل، لكن احنا هنطلع رحلة للغردقة تمام، رحلة مش طويلة قوي واقتصادية تمام، فهنقول كل التفاصيل بتاعتها ونبدا نبعت عشان نستعد ليها. وهتبقى الفتره بتاعتها من مساء 18/7 ونرجع 21/7 تمام. شبان بقى خدوا قرار بسرعه ونبدا ننفذ الرحله على طول. دي كده كل التنبيهات. استاذ مارك، في حد جه اول مره؟ كرولوس سامي أول مرة يجي اجتماع، فين كرولوس؟ كرولوس سامي طيب موجود، يطلع ياخد بقى هديته من أبونا. كرولوس زكي إسحاق، كرولوس كرولو زكي تمام وصلت. ناخد من ابونا تدرس الهديه، عايزين نشوفك كل مره بقى كرولس. نستناكم بقى المرات اللي جايه. زي ما ابونا قال كده احنا هنصلي بقى صلاه الثالثه، صلاه حلول الروح القدس، ونركز كده في الصلاه ونصلي ربنا يقف معانا ومع اخواتنا في الامتحانات. اتفضل نصلي معاهم.
2: أنا مكسوف منكم لأن بضطر أصلي وأنا قاعد لظروفي الصحية، فأبونا أبونا يوحنا وأبونا مرقس وغيرهم من الأبهات هيشتركوا في الصلاة. أنا ما سامحوني إن أنا قاعد، لأن لو عندي صحة أقدر أقف هقف.
3: تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي تكون مشيئتك كما في السماء

أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحت في فمي. بالرب تفتخر نفسي ليسمع الودعاء ويفرحوا. عظموا الرب معي لنرفع. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا ووجوهكم لا تغزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب ومن جميع أحزانه خلصوا. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسي فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا. أما الذين يبتغون الرب فلا يعدمون خيرا. هلما أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش. حد عن الشر واصنع الخير. اطلب السلام واتبعها. فإن عيني الرب على الصديقين وأذني مصغيتان إلى طلباتهم. وجه الرب ضد صانع الشر ليمحوا من الأرض ذكرهم. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من المنسحقي القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين. يحفظ الرب جميع عظام واحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذ نفوس عبيده.

ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا، لذلك لا نخشى إذا تزعزعت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج المياه وتجيش، تتزعزع الجبال بعزته، مجاري الأنهار تفرح مدينة الله. لقد قدس العلي مسكنه والله في وسطها فلن تتزعزع، يعين الله وجهها، اضطربت الأمم وماجت الممالك، أبدى صوته فتزلزلت الأرض، الرب إله القوات معنا ناصرنا. هلما فانظروا أعمال الرب التي جعلها آيات على الأرض، الذي ينزع الحروب من أقاصي الأرض، يسحق قسيهم، يكسر سلاحهم ويحرق أطراسهم بالنار. ثابروا واعلموا إني أنا هو الله، أرتفع بين الأمم،

يا دوكسوس يوثيو سيمون قدوس قدوس قدوس. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مار يوحنا البشير تلميذ الطير بركات علينا ميم متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسل لا باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي للآب، لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم كما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق منها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرم، كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي إذبتوا في

Mun روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا، لكن جدده في عشينا قلبا نقيا. اخلق فيا يا الله روحا مستقيما، جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالة، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من

لي لا أنت يا الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما، يهيئ طريقنا لأنه إله

أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق خاطر في كل مكان، والمالئ الكل كنز الثارحات، والمعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا، طهرنا من كل دنس، أيها الصالح خلص نفوسنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كريم.

قدوس قدوس قدوس رب صباؤوت، السماء والأرض مملوءة تاني من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الأبيض ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معانا، لأنه ليس لنا معين. حل واغفر واسفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا والتي فعلناها بغير معرفة هفية والظاهر.

أنا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روح القدوس بغنى على تلاميذك وخواصك المكرمين الطبعيين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا، اغفر خطايانا، ارسل علينا نعمة روحك القدوس، طهرنا رب من كل دنس الجسد والروح، انقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح، جعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لنوالك بك المجد والكرامة والعزة مع الروح بك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ورحم الخطاة الذين أولهم أنا، مثل ما يرجع واحد داعي الكل خلاص لجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، ارشدنا العمل بوصاياك، قدس روحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكار، نقي نيات، اشفي أمراضنا واغفر لينا خطايانا، نجينا يا رب من كل حزن رضيع وجع قلب، حوضنا ذاك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين مرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان ولا معرفة مجدك غير المحسوس غير المحدود. أنت مبارك يا رب إلى الأبد آمين.

إلهنا الحبيب يسوع، نشكرك لأنك أعطيتنا طمأنينة أنك بروحك القدوس الناري ساكن في قلوبنا. نشكرك يا ربي لأنك أنت أعددت لكل واحد وكل واحدة فينا ولكل الأحباء ليهم يا ربي دور في الكنيسة وليهم موقفهم الجميل في يوم الرب العظيم. احنا منتظرين هذا اليوم ومتأكدين انك كل واحد وكل واحدة من الواقفين ومن الغايبين كلهم يا ربي ليهم مكان لكي يتمتعوا بالميراث الابدي. ادينا ان احنا نعيش كما يرضي صلاحك، فرح قلبنا بيك، اسمعنا وارحمنا وترأف علينا، افتح قلوبنا لكي نحب كل بني البشر الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، أيا كانت سيرتهم وأيا كان موقفهم وأيا كانت ظروفهم، لنكون موضوع يكون موضوع حب كل واحد وكل واحدة فينا. ارحمنا يا ربي كعظيم رحمتك، أعطينا روح الصلاة، أعطينا أن يكون قلبنا دايما مرتفع إلى فوق، مستقر يا رب في يديك، سريع الحب لكل إنسان. ليك القوة والمجد إلى الأبد، آمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: الأبد آمين. لا أتفضل.
1: محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. اتفضلوا ناخد لقمة بركة من

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

قوم يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

فالتسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق الصبري.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكسا سيوسي أوسي منفس شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات، السماء والأرض مليئتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد

قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.